بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. أحبت في الله، بالأمس يعني اتصالات ناس بيسألوا، نساء طبعا، عن موعد متى يكون اليوم. عادة تعودنا كل يوم أربعة بيجوا ناس لأجل الطلاق و مشاكل الزوجية، الزوج والزوجة. فسبحان الله لفت نظري اليوم قصة منقول عن صفات الزوجة الصالحة. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. سورة التحريم، صدق الله العظيم. وقال تعالى، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم. سورة النساء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن صفات هذه الزوجة الصالحة، أولا أنها ذات دين وخلق، تقوم بما أوجب الله عليها من عبادته، وبتمتثل فتمتثل أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده، وتقوم أيضا بما أوجب الله عليها من حقوق لزوجها، تطيعه إذا أمرها وتبره إذا أقسم عليها، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها، وتربي أولاده على طاعة الله وطاعة رسوله والوالدين، وتقف معه في سرائه وضرائه، وتعينه على نوائب الدهر وعاديات الزمن. هذه المرأة التي هذه صفاتها حث الإسلام على تزوجها والاقتران بها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه المرأة لا يكرهها زوجها وإن رأى منها ما يكره، لأن دينها وطاعتها وأخلاقها تشفع لها عنده وتجعله يغض البصر عن أخطائها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ثانيا أنها تطيع زوجها في غير معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبطاعتها لزوجها تستقيم الحياة الزوجية بينهما ويسعدان في حياتهما وتقل المشاكل إن لم تختفي البتة، وتدوم المودة وتحسن العشرة ويعمر الزواج ويحل التفاهم. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرأت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، رواه ابن ماجه. ثالثا محبتها لزوجها، وهذا الحب أحد الأسباب القوية في بقاء العلاقة الزوجية وديمومتها، وهو أمر فطري يجعله الله في قلبي الزوجين لجعل الحياة الزوجية سعيدة هانئة مستقرة. قال تعالى، وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن علامة هذا الحب تعلقها بزوجها
وتفضيل الحياة معه على غيره، وطاعته وطلب مرضاته، وتقديم هواه على هواها، واسترخاص بذل المال لأجله. ومن أغرب الأمثلة وأحسنها في هذا الباب قصة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لما أسر زوجها أبو العاص بن الربيع يوم بدر وهو مشرك، أرسلت من مكة بقلادتها، وكانت أهدتها لها أمها يوم زواجها لفدائه من الأسر. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فأي وفاء وأي حب أعظم من هذا، مع العلم أنها كانت حينئذ مسلمة وهو مشرك. رابعا، ومن صفة الزوجة الصالحة مسارعتها إلى طلب مرضات زوجها إذا أغضبه شيء منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الله أكبر. رواه الطبراني. وهي بصانعها هذا تملك عليه قلبه وتستل سخيمته وتعظم خطوتها عنده، فيزداد حبه وتقديره لها، ويعرف لها ذلك في مستقبل الحياة، فيجازيها إحسانا على إحسانها، وعفوا على تقصيرها وعصيانها. خامسا، ومن صفة الزوجة الصالحة من صفتها خدمة زوجها وخدمة ضيوفه في حدود المعروف. وقد كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمنه ويخدمن ضيوفه، وكذا أصحاب النبي

فلا تنفق منه إلا بعلمه، ولا تتصدق منه إلا بإذنه، إلا إذا كان بخيلا فتأخذ من ماله بغير علمه بقدر حاجاتها وحاجة أولادها. وفي الحديث الصحيح: والمرأة راعية بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي حديث آخر رواه ابن ماجه وفيه: وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. سابعا: رعاية أولاده وتربيتهم تربية صالحة، فتنشئهم على العبادات وسائر الأخلاق الفاضلة، وذلك لكون الأب مشغولا في طلب الكسب فلا يتفرغ لتربية أبنائه، فتتولى هي هذه المهمة، وواجب عليها أن تقوم بها حق القيام لأنها مسؤولة، كما في الحديث الصحيح: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وإذا فرطت في ذلك فقد توعد الله كل من فرط فيما استرعاه عليه بالحرمان من دخول الجنة. ففي صحيح مسلم: ما من عبد يستر عليه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ثامنا: صيانة عرضه في غيبته، فلا تتكلم فيه ولا تحقره أمام النساء، ولا تقلل من قيمته ومكانته ورجولته، ولا تتخذه مهزأ تسخر منه وتضحك عليه النساء، ولا تفشي له سرا. وقد ورد في صحيح مسلم أن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، والمرأة تفضي إلى زوجها، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. ولتتأمل كل امرأة بإمعان حديث أم زرع التي أثنت على زوجها في غيبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق. تاسعا: المرأة الصالحة هي إعانته على فعل الخير من بر وصدقة وإحسان ودعوة ومشورة ونحو ذلك. وخير مثال على ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، حيث وقفت معه بنفسها ومالها وآزرته ونصرته وآمنت به، وقالت له أول ما جاءها بخبر الوحي: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه أم سلمة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فذكر لها ما لقي من الناس، أي كونهم لم يطيعوه لما أمرهم أو ينحروا ويحلقوا، فقالت: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالكك فيحلق. ففعل، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا. وهكذا الزوجة الصالحة يجد الزوج عندها الرأي الحسن والمشورة الحسنة فتخفف من آلامه وهمومه، وهو يجد ضالته عندها، فلا تحتقر نفسها في بذل النصيحة ولا في إبداء الرأي. وهذه سعدة زوجة طلحة بن عبيد الله قالت: دخلت يوما على طلحة بن عبيد الله فرأيت منه ثقلا، فقلت له: ما لك؟ لعله رابك منا شيء فنعتبك؟ قال: لا، ولنعمة حليلة المرء المسلم أنت، ولكن اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: وما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. فسألت الخازن: كم قسم؟ قال: 400,000. عاشرا: ومن صفات الزوجة الصالحة إذا كانت موسرة، يعني عندها مصاري وغنية، وزوجها فقير، أن تنفق عليه من غير من ولا استعلاء، بل بكل حب وطيب نفس. وينبغي عليها أن لا تشعره بفضلها عليه حتى لا يتأفف من الأخذ منها. وقد روى البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائته أنت. فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال رضي الله عنه، فقلنا له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زوجه خديجة رضي الله عنها تنفق عليه وعلى دعوته حتى توفيت رضي الله عنها، كانت هي تصرف عليه حتى ميتت وعلى دعوته. الحادي عشر: المرأة الصالحة بتصبر الصبر على شغف الحياة معه. فهذا هو الاختبار الحقيقي للمرأة، هل تتحمل وتصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده، أم أنها تضيق ذرعا بذلك فتطلب الفراق ويكونا كما قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، سورة النساء. فإذا كانت صالحة تقية عرفت ماذا يجب عليها تجاه زوجها في مثل هذا الحال، فتواسيه وتعينه وتصبره وتثبت معه إلى أن يأذن الله بالفرج. وأما إذا كانت غير صالحة فستجر إليه المشاكل، وسيظهر عليها الضجر والتذمر، وستنادي على نفسها بالويل والثبور، وستضرب الخد وتشق الجيب وتقول: يا ليتها كانت القاضية. إنه ما بيخد، ما بنروح محل، وبدل أعدني بالبيت وكذا وبدل. وفي الحديث تقول المرأة التي من هذا الصنف: أطعمني أو طلقني، ولو علمت أن السعادة لا تكمن في ملء البطن ولا في حسن الملبس ولا في تزيين البيت لما أقدمت على الفراق، ولا صبرت وضحت، وعلمت أن مع العسر يسرى ومع الكرب فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. وأخيرا، ومن صفة الزوجة الصالحة تزينها وتجملها لزوجها، بحيث تجتهد أن لا تقع عيناه على ما يكره، على ما يكره منها في نفسها. دائما لازم تضبط حالها، تزين حالها كل يوم، تخليها ترجي أنه هي لك شكل تاني، ست زوجة جديدة. إلا لأنه هو المقصود الأول، فهو أولى من يتزين له. أول شيء يتزين له الزوج، مش والله أنه الواحدة تطلع تتزين بالطريق للعالم، لا، التزين أولى للزوج. تلبسي أحسن الثياب لزوجك، أحلى العطر لزوجك، مش لبرا. وكثير من النساء لا تتجمل إلا إذا أرادت الخروج أو جاءها نساء يزورنها، فإذا لم تخرج أو لم يأتها أحد لم تتزين، وهذا خطأ كبير قد تكون له عواقب وخيمة، لأنه لو حصل انحراف من الزوج أو للزوج عن الطريق المستقيم فبسببها هي السبب، حيث لم تجدد له شبابها. بل إن كثيرا من انحرافات الأزواج سببها زوجاتهم، حيث لا يرونهم إلا في ثياب الخدمة معطرات ومبخرات برائحة الثوم والبصل، مما يضطرهم إلى النفور وطلب البديل. فيا أختي احذري، احذري،
تكوني دائما الزوجة الصالحة المطيعة ودائمة الشباب لزوجك، ولو كان عمرك 70-80 سنة زوجك راح يشوفك دائما أول زوجة في حياته الجميلة الصبية الشابة. ونطلب من الله دائما أن يحسن المعاملة بين الزوجين ويديم الحياة الزوجية مع الزوج والزوجة. آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، هنتكلم عن الإعاقات الجماعية. يحكى أنه أحد الملوك اتأخرت زوجته في إنجاب ولي العهد، فبعت في إثر الأطباء من كل أرجاء المملكة، وشاء الله أنه يجري شفاء الملكة على إيديهم، فحملت الملكة بولي العهد، وطار الملك بكده فرح، وأخذ بقى يعد الأيام حتى يجي ولي العهد الأمير. ولما وضعت الملكة والدها كانت دهشة الجميع كبيرة، وكان المولود بودن واحدة، عنده دينة واحدة. انزعج الملك لهذا، وخشي أن يصبح لدى الأمير الصغير عقدة نفسية تحول بينه وبين كرسي الحكم، فجمع الملك وزراءه ومستشاريه وعرض عليهم الأمر. فقام واحد من المستشارين وقال له الأمر بسيط يا أيها الملك، اقطع ودن كل المواليد الجدد، وبذلك بيتشابهوا مع سمو الأمير. وعجب الملك بالفكرة، عجبته، وصارت عادة تلك البلاد إنه كل ما تولد مولود قطعوا له ودن. وما مضت عشرات السنين حتى غدا المجتمع كله بودن واحدة. وحصل إنه شاب جه للمملكة كان عنده ودان اثنين زي البشر، استغرب سكان المملكة من الظاهرة الغريبة، وجعلوه محط سخرية. هو عنده اثنين ودان، احنا عندنا ودن واحدة، ده غريب عجيب مش مظبوط. حتى داخل بيهم زرع، وقرر هو المسكين انه يقطع ودنه عشان يبقى واحد منهم. وكانوا هما بينادوه، يعني بقى يسخروا منه وبينادوه إلا ذا الأذنين، أبو الودان اثنين. المهم حتى هو يعني ضاء بيهم وقطع ودنه وبقى منهم، يعني عنده ودن واحد. الدرس الأول، يمكن لمجتمع من أن يكون معاق بالكامل، وده حصل آلاف المرات في تاريخ البشرية. فالله كان بيبعت الأنبياء عشان يصححوا إعاقات المجتمعات الفكرية والسلوكية والدينية. فمجتمع إبراهيم كان معاقا بالشرك، وكان إبراهيم بينهم غريب لأنه ما كانش يمارس إعاقتهم. ومجتمع لوط كان معاقا بالشواذ، وكان لوط بينهم غريب. ليه؟ لأنه ما كانش يمارس إعاقتهم. نيجي للدرس الثاني، عندنا قاعدة فقهية بتقول إجماع الناس على شيء لا يحله، الخطأ بيبقى خطأ ولو فعله كل الناس، والصواب يبقى صواب ولم يفعله أحد. الدرس الثالث، ما تقطعش ودنك إذا كنت على يقين إنك على صواب، فلا تتنازل عنه لإرضائهم. إذا كانوا لا يخجلون بخطئهم، فلما تخجل أنت بصوابك؟ يا الله. وافتكر دايما إنه أكثر الناس ما جاءت في القرآن إلا وتبعها لا يعلمون، لا يتقون، لا يعقلون، لا يؤمنون. الدرس الرابع، البعض بيعيش من مبدأ خالف تعرف. إياك إنك تكون كذلك، فقد يكون المجتمع على صواب وإنت على خطأ. مخالفة السواد الأعظم من الناس مش دليل عافية دوما، فالخطأ ليس ما يفعله جمهور النص عادة،
والصواب ليس ما يخالفه فيه الفرد. الصواب والخطأ يخضع لمجموعة من الأخلاقيات والقيم تحكم على سلوك ما بدا خطأه أو صوابه. العبرة يا أحبابي مش بالعدد.

أحبة في الله، هنحكي لكم قصة واقعية بعنوان صبرت وكانت النتيجة. قصة واقعية عن الصبر. بيقول الراجل: زوجني والدي من بنت صديقه، البنت الهادية الوديعة اللي طالما اتمنيت اني ارتبط بيها رغم اني ما شفتهاش الا مرات قليلة لما كانوا بيزورونا في بيتنا الكبير. كان سنها صغير يوم ما خطبتها، وشفت فيها حياء جميل وأدب رفيع ما شفتوش من قبل من بنت. وبعد عدة شهور تم الزواج. بيقول: عشت معاها عدة أيام في نعيم مقيم، وفي اليوم الخامس تقريبا بعد انه انتهي الطعام اللي كان مخزن عندنا، فاجئتني بصوتها الهادئ انها ما تعرفش حاجة عن الطبخ. ابتسمت وقلت لها: هعلمك. واختفت ابتسامتها وقالت: لا. قلت: وليه لا؟ فكشرت وقالت بحدة: مش هتعلم. حاولت اقنعها بهدوء بأهمية الامر ده، وفاجئتني بصرخة قوية كانت هتطرشني، يعني هتعمل لي اطرش. اصابني ذهول شديد وانا بشوفها بتزعق من غير توقف. بقيت أتوسل إليها إن تهدأ شوية، وما وقفتش إلا بعد ما هددتها بالاتصال بوالدي، فرجعت لهدوءها ورقتها. ما كانش من الصعب إني أكتشف إنها كانت بتدعي الرقة والوداع، وإن صوتها ده اللي كان سبب في إعجابي بيها كان بيخفي من وراه نفير أعلى من نفير أي قطر ديزل على وش الأرض. بقى كلامها ليا كله أوامر، عصبية مشنجة، وما عادتش تهدأ إلا إذا هددتها بالاتصال بوالدي، وبتعتذر بشدة، بتأكد إنها مش هترجع للأفعال دي تاني. وسألت والدتها عن أمرها ده، وقالت لي وهي هتعيط إن بنتها أصيبت بصدمة عصبية في طفولتها أفادتها الاتزان وخلتها تثور لأقل سبب. بيقول: أنا سمعت من والدتها لكني ما اقتنعتش، وسألتها ليه ما بتهدأش ولا بترتدع إلا قدام أبويا، فقالت لي هي من وقت طفولتها كان كتير يعطف عليها ويجيب لها الحلوى واللعب، ومن أيامها وهي بتحبه وبتحترمه أكتر من أي إنسان تاني. يا إلهي. بيقول: أبويا كان يعرف بحالتها وما قاليش،
ليه أبويا عامل معايا كده؟ قبل ما أقول لأبويا إني هطلقها ياه، هيقول لأبوه إني هطلقها فورا، لكن قبل ما يقول له قدر الله إنه يسمع في المذياع أو في الراديو إلى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي وصبر فله الرضا، ومن سخط فله السخط. بيقول الحديث ده نزل على قلبي زي المية الباردة في يوم شديد الحرارة، ورجعت تماما عن فكرة الطلاق، وفكرت إنه دي هي فرصتي الذهبية حتى أنول رضا الله جل وعلا بعد ما أذنبت في حياتي كتير. وقررت إني أصبر على الزوجة دي عسى أن يصلحها الله لي مع مرور الوقت. بيقول اتحملت الصراخ الدايم في المنزل، وكنت أحط القطن في وداني، وكانت بتزيد من صراخها في عناد عجيب.

إذن يقول اتحملت الصراخ الدايم في البيت، وكنت أحط في وداني القطن، وكانت بتزيد من صراخها في عناد عجيب. ده إلى جانب الضوضاء اللي ما بتهداش في الشارع اللي ساكنين فيه، حيث يوجد أكثر من 4 محلات لإصلاح هياكل العربيات. لأن شغلي بيتطلب هدوء في البيت، كنت أفقد عقلي قدام السيل الصاخب من الضوضاء ده. لكن كان دايما بمدني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كتبت قدامي على الحيط بخط جميل بشحنة جديدة من الهدوء والصبر. وكان ده بيزيد من ثورة زوجتي، وكده استمرت أحوالنا شهور طويلة. كان رح يصيبني فيها صدمة عصبية أقوى من اللي صابتها. بقى الصداع بيلازمني في أي وقت، وبقيت أضطرب وأتوتر جدا لأي صوت عالي. ونصحني إمام المسجد اللي جنبينا إني ما سيبش دعاء جه في القرآن الكريم، وهو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حتى رزقنا الله بطفلنا الأول، وكان من نعمة ربنا علينا في منتهى الهدوء، ما بيطلعش منه صوت، بكاؤه حالم كأنه بغني، وكأن ربنا سبحانه وتعالى عوضني بيه عن صبري خير. وفرحت بيه زوجتي جدا ورق قلبها وقل صراخها، وأيقنت إن همي رح يكشفه ربنا بعد ما رزقنا بالابن الجميل ده. ودلوقت وبعد طفلنا التاني اتأكدت من تخلص زوجتي تماما من أي أثر لصدمتها القديمة. وكمان من علينا ربنا وانتقلنا من السكن القديم إلى حتة هادية جميلة ما بنسمعش فيها اللي كنا بنسمعه من زعيق وضوضاء. سلام قولا من رب الرحيم. وازداد يقيني أن الصبر على البلاء هو أجمل اللي بيعمله المسلم في الدنيا دي، وأنه السبيل الوحيد للوصول لشاطئ النجاة. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه قصة جميلة معبرة. القصة بتقول جاء صبي بيسأل سيدنا موسى عليه السلام إن ربنا يغنيه، فسأل موسى عاوز إن ربنا يغنيك في أول 30 سنة من عمرك ولا في 30 سنة الأخيرة؟ الصبي احتار وبقى يفكر ويفاضل بين الاختيارين. بعدين استقر اختياره على إنه يكون الغنى في أول 30 سنة من عمره، وكان سبب اختياره إنه عاوز إنه يسعد بالمال في شبابه، كما إنه ما بيضمنش إنه يعيش للستين سنة من عمره. لكنه نسي إيه اللي بتحمله الشيخوخة من ضعف وهزال ومرض، ودعا موسى ربه فاستجاب على إنه يغنيه في أول 30 سنة من عمره. واغتنى الصبي وبقى فاحش الثراء، غني قوي، وربنا صب عليه من الرزق الكتير، وبقى الصبي راجل وكان بيفتح أبواب الرزق لغيره من الناس. كان بيساعد الناس مش بس في المال، كان بيساعدهم إنشاء تجارتهم وصناعتهم وزراعتهم، ويزوج اللي مش قادرين يتجوزوا، ويدي الأيتام والمحتاجين ويساعدهم. وتمر 30 سنة الأولانية وتبدأ 30 سنة الأخيرة، وموسى بينتظر الأحداث، وبتمر الأعوام والحال هو الحال، وما تغيرتش أحوال الراجل، لكن ازداد غنى على غناء. واتجه موسى إلى الله بيسأله بإن الأعوام 30 الأولى خلص راحت مضيت. فأجابه الله سبحانه وتعالى، قال له لقيت عبدي بيفتح أبواب رزقي لعبادي، فاستحيت إني أقفل باب رزقي إليه. الله أكبر. اللهم أعطي كل معطي خلفا، وأعطي كل ممسك تلفا. الله أكبر.

0: الدين.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا لي بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة

0: سامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن علم.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة هو استكمال لما مضى معنا في الحلقة التي سلفت عن خلق الأدب، وأنتم أيها السادة وأيها السيدات أهل الأدب، وعرفتم تماما معرفة أن نبينا هو سيد أهل الأدب، وقد طبق ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. واستعرضنا معكم في حلقة ماضية بعض الأحاديث المهمة في هذا الصدد، واليوم نكمل أيضا بعض ما ورد بهذا الخصوص عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها ستور. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق ذلك عمليا، كان يقف على جانب من الباب إما على اليمين وإما على اليسار حتى يحافظ على من هم داخل ذلك المنزل أو داخل ذلك الدار. حديث آخر أيضا يقول عن حنظلة ابن حذيم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه، كان لا ينادي إلا بالاسم الذي يحبه ذلك الرجل، ولا ينادي إلا بالكنية التي يحبها ذلك الرجل أو ذلك المنادى. هذا خلق طبقه وينبغي لنا أيضا أن نطبقه، فلا ننادي أحد إلا بما يحب، ولا نلقب أحد إلا بما يحب، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. ومعنى التقم الأذن أي أن الرجل من الصحابة إذا قرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يسر إليه بسر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كمال أدبه وتواضعه لا يأخذ رأسه إلا بعد أن ينتهي ذلك الرجل من الحديث، وفيه تواضع كامل له صلى الله عليه وسلم، بل وتطبيق عملي. يقول في آخره: ما رأيت رجلا أخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم فترك يده. الذي يترك أول هو ذلك الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لينا، كان سهلا، فإذا صافحه إنسان يده صلى الله عليه وآله وسلم لا يتركها إلا بعد أن يترك ذلك الرجل يده منه صلى الله عليه وسلم. في رواية الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. الوجه، وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كلمه إنسان لا يحرك وجهه عنه حتى يشعر ذلك المحدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استولى على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل كما يقول الراوي لم يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له صلى الله عليه وسلم، لا يضع رجل فوق رجل كما يفعل الكثيرون في هذه الأيام، ولا يمد رجل أمام صحابي وهم طلبة وهم دارسون عنده صلى الله عليه وآله وسلم. أدب واحترام من الكبير للصغير، لأنه سيد أهل الأدب صلى الله عليه وسلم. أدب أخير وحديث أخير في هذا الصدد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له طعام إن اشتهاه أكله وإن كرهه لم يعجبه تركه، لا يتكلم عن ذلك الطبخ أنه ساءه، ولا يتكلم عمن طبخه أنه ساءه ذلك الفعل. واليوم وهذه الحياة مليئة بالشواهد والأحاديث التي تبين لنا أن رجلا طلق زوجته بسبب سوء تقديم الطعام أو بسبب سوء الطبخة، وكل ذلك لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأدب وهذا الخلق له فوائد إذا التزمنا به عمليا. أول فائدة أنه يصفي سلوك الفرد عما ينقصه وعما يشينه، ثم أيضا يجعل الناس جميعا يتحلون بالمحامد، يتحلون بالمكارم، يبتعدون عن المناقص. بغير الأدب كل ذلك لن يكون. الإنسان بالأدب يحترز ويبتعد عن الوقوع في الخطايا، وبالأدب سيتحرى دائما الوقوع في الصواب. الأدب أيها المشاهدون والمشاهدات يهذب الأخلاق، يصلح العادات. بدون أدب لن يكون هناك خلق، ولن تكون هناك عادات محترمة عند الناس. الأدب يجعل الإنسان ملتزم بالنهج النبوي وبالمنهج الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للبشر. الأدب إذا التزمناه مع بعضنا البعض، هذا يدل على التزامنا مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يدل على التزامنا بالأدب مع الله سبحانه وتعالى. تعرفون ما هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ الأدب مع الله معناه تعظيمه جل وعلا، معناه إجلال الله سبحانه وتعالى، معناه الحياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء مع الله في وسط الناس وفي الانفراد عندما يكون الإنسان منفردا بنفسه. الأدب مع الله سبحانه وتعالى معناه قراءة القرآن الكريم كتاب المولى سبحانه وتعالى. بغير الأدب مع الله لن تكون هناك تقوى في قلب الإنسان. إذا التزمنا الأدب في حياتنا العامة سنكون ملتزمين بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنكم تعرفون معنى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للتذكير أقول أن الأدب مع رسول الله عليه

عليه وسلم. الأدب مع الشريعة هو الأدب مع الخلق جميعا. الأدب مع الخلق معناه الحلم، معناه الصدق مع الناس، معناه التواضع، معناه السلام، معناه غض البصر، معناه الاستئذان، معناه عدم الحسد، معناه تنظيف الباطن. هذا هو الأدب مع الخلق. إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الإنسان لم يقم بأركان المنهج الإلهي. الأدب والالتزام به يؤدي إلى حسن مسايسة هذه الحياة وحسن القيام بواجبات هذه الحياة، وهذا سيضمن لنا حياة مستقرة طيبة. الأدب أيها الإخوة والأخوات يحقق التوجه النفسي والأثر القوي، ويحملني أدبي كما يحملكم أدبكم على الاستزادة من العلم وعلى الاستزادة من ضمان الأدب. إن الأدب يشكل قاعدة اجتماعية قوية تتيح مناخا ملائما للحياة الصحية وللحياة الصالحة بشكل عام. إن الأدب معناه تحري الخير، فالإنسان عندما يلتزم الأدب تراه دائما يتحرى عن الخير، دائما يبتعد عن الشر، دائما يبتعد عن مواطن الشبهات، لأنه مؤدب، وهذا ليس بصعب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا طبق ذلك في حياته صلوات الله وسلامه عليه. الأدب أيها الإخوة والأخوات دعوة للقيم الرفيعة. الأدب يمنع الناس عن الانفلات، ويمنع الناس عن الهبوط إلى الحد الأدنى، ويمنع الناس عن ارتكاب الأفعال الهابطة، ويدعوهم إلى التسامي وقمع الشهوات. غير المؤدب هو الذي يقع في عكس ذلك كله، يقع في عكس التسامي ويقع في عكس العلو. أما المؤدب معناه أنه سيشكل مع المؤدبين جميعا وحدة دائمة وانسجاما في السلوك الإنساني مع بني البشر، سلوك مع النفس وسلوك مع المجتمع. إذا كنت مؤدبا مع نفسي سأكون مؤدبا مع محيط بيتي، وإذا كنت مؤدبا مع محيط بيتي من أولاد وبنات وزوجة ومن يخدم ومن يعمل سأكون مؤدبا مع جيراني، وإذا تأدبت مع جيراني سأتأدب مع أهلي في مدينتي، وإذا تأدبت مع أهلي في مدينتي سأتأدب مع الأهل في بلدتي، وبالتالي سأتأدب مع جميع المجتمع، وبالتالي سأكون المسلم الذي أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مسلم سوي ملتزم بالأخلاق السوية. الأدب أيها الإخوة والأخوات يحقق الالتزام الإيجابي في الحياة، والأدب أيضا يتيح الفرصة للإبداع ويتيح الفرصة للابتكار. المؤدب هو الذي يبدع، والمؤدب هو الذي يبتكر، والمؤدب هو الإنسان الخلاق. أما الإنسان عكس ذلك غير الأديب فإنه بلا شك ولا ريب لا يمكن له أن يبدع، لا يمكن له أن يبتكر. لماذا؟ لأنه يعيش في صراع نفسي مع حياته. الأدب أيضا يتيح الحيوية في السلوك. الإنسان المؤدب دائما تراه متجددا في سلوكه، دائما تراه متجددا في أخلاقه. اليوم نحن في أمس الحاجة إلى تطبيق هذا الخلق في حياتنا. كم نحن إخواني وأخواتي محتاجون إلى غرس الآداب في نفوس النشأ، ومحتاجون إلى تنشئتهم على آدابه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يدخل حتى يستأذن، يقدم الصغير ليخلق فيه الحيوية، وليخلق فيه الخضوع، وليخلق فيه أن هذه الدنيا كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية أخذ وعطاء. كما يقول الشاعر: إن المناصب

0: لا تدوم لواحد، لو كنت تنكر ذا فأين الأول؟ هذا الطفل عندما أنشئه على الأدب، أنشئه على الأخذ والعطاء، وكما يقولون في الأمثلة العامية المشاعة في الدول العربية كلها أنه من قدم السبت لقي الأحد، قدم السبت تلقى الأحد. معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون محسنا. ولذلك نحن تعلمنا وتعلمتم جميعا من أهل العلم كلمة مهمة جدا يقولوها، وهي لا يراك الله إلا محسنا، لا يراك الله إلا مؤدبا. ينبغي هكذا أن لا يراني الله سبحانه وتعالى وهو القادر إلا وأنا في تمام أدبي، أدبي مع نفسي وأدبي مع غيري. أدبي مع نفسي بمعنى احترام النفس، وأن لا أضعها في مواقع التهم، وأن لا أضعها في مواقع الشبهات، وأن لا أضعها في المواقع التي قد تجر علي كلمة أنا لا أحب أن أستمعها من غيري. ولذلك تسمعون أنه رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. ما معنى رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه؟ يعني معناها أن الإنسان مطالب أن لا يمشي في مواقع التهم، في مواقع الشبهات، لا يمشي في جوف الليل مع امرأة ولو كانت محرما إلا بعد أن يرتب هذا الأمر. هذا الأمر هو صعب في هذه الأيام، ولكنه لم يكن صعبا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر إذا لم يكن صعبا عليه إذن هو لابد أن يكون سهلا لنا نحن في هذه الأيام. مشى صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة، مع السيدة صفية، في جوف الليل، ثم رأى عن بعد أحد الصحابة وهو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فناداه ثم بيّن له أن هذه المسألة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها مع محرم له، وقال له يا عمر إنها صفية. فسيدنا عمر قال يا رسول الله أو عليك، يعني هل يتصور أن أشك فيك يا سيدنا يا رسول الله؟ فبين له صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الأمر قد يكون، وإن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. إذن المؤدب هو الذي ينتبه لهذه الأمور، ولا يمكن للإنسان بأي حال من الأحوال أن يعتمد على نفسه، يعتمد على السلوك الذي يراه هو، لأن الأدب كما ذكرت لكم هو احترام أعراف الناس. فإذا كنت في بلد أو كنت في بلد لابد أن أحترم أعرافها، ولابد أن تحترم أنت أعراف تلك البلد، فلا تقول أن هذا الأمر لا أعرفه. ولذلك بالنسبة للداعي وبالنسبة للداعية، إذا أراد الخروج للدعوة إلى الله في مكان ما، في بلد ما، ينبغي له أن يقرأ عادات أهل تلك البلد، فلا يذهب المكي أو لا يذهب المدني أو لا يذهب السعودي أو لا يذهب المصري أو لا يذهب أي جنسية عربية موجودة إلى أي بلد يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها إلا بعد أن يعرف أعراف تلك البلدة. فقد يكون في أعرافي ما هو مخالف لأعرافي. ولذلك إذا أردت أن أمارس دور المصلح الوحيد أو المتسلط الوحيد، إنما أريد الإقصاء. فإذا أردت الإقصاء لا أتصور بأي حال من الأحوال أن تستقيم الدعوة الإسلامية بهذه الطريقة. الأدب أيها السادة من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أعظم أخلاقه التي طبقها صلى الله عليه وسلم. قد نكون قد أطلنا في هذه المسألة ووزعناها على حلقتين، ذلك لأهمية الأدب. أنا واثق بأن لديكم ما هو كثير مما يمكن أن تضيفوه عن الأدب، وما يمكن أن تضيفوه في التناقش والتباحث حول هذه المسألة. ولذلك هذا البرنامج سيكون سعيدا جدا بتلقي الآراء وبتلقي الأسئلة وبتلقي النقاشات عن هذه المسألة، عن مسألة الأدب وعن مسألة تطبيقه وعن مسألة تنزيله في هذه الحياة. لعلنا نفرد إذا اجتمعت مجموعة من تلك على البريد الإلكتروني الموجود أمامكم، لعلنا أن نفرد حلقة أو نفرد نصف حلقة للتناقش حول هذا الأدب، لأني أريد كما تريدون أنت وكما تريد أنت يا أيتها المرأة أن لا يكون التلقي من طرف واحد. لابد أن نعيش في هذه الدنيا على أخذ وعطاء، فلا تسمع ولا تسمعي دون أن يكون هناك تناقش وتباحث. إذا كان الأمر فقط استقبال دون إرسال، تعرفون ما هي النتيجة؟ النتيجة أن يكون المجتمع فقط يدار كما تدير وكما تديري القنوات بما يسمى بالريموت كنترول. لا بد أن يكون المجتمع يأخذ ويعطي ويناقش. أنا أعلم أن هناك كثير من الأسئلة المتعلقة بالأخلاق بوسائلها بوسائطها، وأنا أعلم أن هناك كثير من النقاشات حول هذا الموضوع، ولكن أجمل لكم القول في أنه لا يبدو تطبيق هذه الأخلاق في حياتنا اليومية أمرا صعبا. لماذا؟ لأن الذي قال سيد الوجود صلى الله عليه وآله وسلم طبق، وما دام أنه طبق إذن أنا يمكنني أيضا أن أطبق. سنتناول بحول الله تعالى في الحلقات القادمة أخلاق أخرى، وسنجد أنه صلى الله عليه وسلم هو أسرع الناس تطبيقا لها. سنتناول الحنو، كيف حن صلى الله عليه وسلم على الناس وطبق ذلك. سنتناول أيضا المودة، كيف ود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس. سنتناول كيف حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس. هناك فرق بين هذه وبين هذه وبين هذه، سنتناول ذلك كله. سنتناول إفشاء السلام. سنتناول كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق الرحمة. سنتناول كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق شعب الإيمان جميعا. الحديث الصريح الصحيح، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن بين هذه وبين تلك، بين قول لا إله إلا الله وبين إماطة الأذى عن الطريق، هناك شعب كثيرة. كل تلك الشعب طبقها صلى الله عليه وآله وسلم، وسنجد أمثلة في غاية الجمال، وكل أخلاقه جميلة، عن تطبيقاته صلى الله عليه وآله وسلم لها. بقيت فائدة مهمة أذكرها لكم على سبيل الاستطراد في هذا الحديث: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يقول أهل العلم فائدة مهمة جدا، أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن ينزع أو يأخذ أذى من الطريق، ينبغي له عندما يهم بذلك أن يقول لا إله إلا الله. فإذا وجدت أمرا في الطريق وأردت أن تنحيه أو أردت أن تفعلي ذلك، فقولوا جميعا لا إله إلا الله، لأن في هذا الأمر جمع بين أعلى الشعب وبين أدنى الشعب. ولا نقول أن الأدنى هنا بمعنى أنها الأوطى، لا، الأدنى بمعنى ليس الأمر المقصود منه الترتيب، ولكن الأمر هو كذا أراده صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول علماء الأصول: ليس المفهوم وليس الأعداد يعني يراد منها نفس الأعداد، فإن المسألة تختلف، وإنما أراد صلى الله عليه وآله وسلم الذكر. فإذا أردتم أن تفعلوا ذلك طبقوا. هذا الأمر يحتاج إلى تطبيق. نحن كما سمعنا هذا الأمر وكما سمعنا الأدب، لابد أن نطبق، وإذا لم نطبق كان الأمر وللأسف حجة علينا ولم يكن حجة لنا. ونحن استمعنا إلى هذا الكلام وإلى هذه الأفعال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا في حياته، قدوة، والآن هو قدوتنا لأنه رسولنا الأوحد. لا بد أن نطبق أفعاله. يقول الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. النفس البشرية له صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح أننا في هذه الأيام ليست موجودة أمامنا ولا يراها الناس جميعا مشاهدة ملموسة، نراها في المنام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بذلك، ولكن لا نراها محسوسة. النفس غابت ولكن الأنفاس المطهرة لم تغب، أنفاسه صلى الله عليه وآله وسلم موجودة، ونحن مطالبون جميعا بأن نحترمها وأن نتأدب معها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الأدب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم إلى حلقة قادمة ونحن وأنتم في صحة وسعادة، والحمد لله رب.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل، في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية، وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.

0: الصمت يمنحك طاقة للتفكير بعمق في كل ما يحدث حولك والتركيز بعقلانية على إجابتك. الصمت
1: يجعلك تسيطر على من أمامك من خلال نظرات محملة بمعان غير منطوقة تجعلهم حائرين في تفسيرها. الصمت
0: المصحوب ببعض الحركات والإيماءات يرغم من أمامك على البوح بما داخله فيقول أكثر مما يريد فعلا. الصمت
1: يولد لدى الآخرين شعورا بالغيظ الشديد لأنهم يعتبرونه هجوما مستترا، فتكون الأقوى من دون كلام ولا تعب. الصمت
0: هو الحل الأفضل أمام المشاكل الزوجية التافهة. الصمت
1: في المواقف الصعبة يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد. الصمت
0: يدمر أسلحة من تتشاجر معهم ويجردهم من القدرة على مواصلة الكلام. الصمت
1: عندما يصمت شريكك أصمت، فيتساءل عن سبب صمتك ويبدأ هو بالكلام. الصمت
0: يعلمك حسن الاستماع الذي يفتقده الكثيرون. الصمت فن،
1: حاول إتقانه
0: ولن تفشل أبدا في تحقيق ما تريد
1: في أي وقت
0: وفي أي موقف.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وصايا في آداب الحياة. من آداب حسن الخلق، ما تسخرش من التانيين وأحلامه الملوردية الجميلة، وخاصة من تعتقد إنهم أقل منك من الناس البسطاء. الطيبين يمكن تكون منزلتهم عند ربنا أسمى وأرفع منك ومن كتير من علياء القوم، وقد تحظى بشفاعتهم يوم الحساب. ما تقللش من شأن الأحلام، فالدنيا بدونها رحلة جافة ومملة مهما كان الواقع جميل. من آداب الحوار، فكر كتير وقلل الكلام، وما تهملش كل اللي بتسمعه، فمن المؤكد إنك راح تحتاجه في المستقبل. من آداب الاعتذار، ما تترددش في إنك تتأسف للي أخطأت في حقه، وبص في عينيه وانت بتنطق كلمة الأسف حتى يقراها في عينيك قبل ما يسمعها بودانه. من آداب المعاملة، ما تحكمش على شخص من كلام أقرباءه فقط، فالإنسان ما اختارش والديه، فما بالك بأقرباءه. وما تحكمش على صديقك إذا كان الحزن يبان دايما في عينيه وكان قليل الابتسام والاختلاط بالناس بأنه شخص ممل غريب الأطوار وبيسبب الكآبة للتانيين. يمكن كان بيخفي في قلبه سر دفين أو ألم كبير ومش عاوز أنه ينتقل للناس اللي بيحبهم فبيحزنهم.

ومن آداب الحديث إياك ثم إياك ثم إياك والكذب. ولما ما أنت مش عايز تجاوب على أي سؤال فابتسم للسائل وقول يا صديقي، هو مش من المهم فعلا إنك تعرف ذلك. ومن آداب الحديث في التليفون، لما بيضرب التليفون ابتسم وانت بتاخد السماعة، لأن اللي بيكلمك على الطرف التاني هيشوف ابتسامتك من خلال نبرات صوتك. من آداب الصداقة، ما تسيبش الحاجات الصغيرة التافهة اللي بتحصل في لحظة تدمر صداقتك الطويلة الغالية اللي بتدوم بدوام الحياة. ومن آداب الحب، لو حبيت شخص بصدق روح له وقول له انك تحبه. اما اذا كنت انت بتعشقه فما فيش داعي انك تقول له حاجة، لانه راح يعرف الحقيقة بمجرد انه يبص في عينيك. اذا كنت انت فقير فهناك اللي أفقر منك، وإذا كنت ضعيف فهناك اللي هم أضعف منك، وإذا كنت حزين متألم فاعلم أن هناك كثير من اللي هم بيتألموا أكتر منك. أما إذا كنت قوي وغني وسليم وعندك عقل فاعلم ان هناك دوما اللي هو اقدر منك واقوى منك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نكمل معكم مسيرة حياة الأئمة، واليوم نبدأ حياة الإمام ابن حزم أمير علماء الأندلس. أما عن نسبه ومولده، فقد ولد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن سفيان بن يزيد، وكنيته أبو محمد وشهرته ابن حزم. ولد في الجانب الشرقي من مدينة قرطبة بالأندلس في آخر يوم من أيام شهر رمضان سنة 384 هجرية، وكانت ولادته في تلك الليلة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس.
1: رحل جده الأعلى من بلاد فارس إلى الأندلس، فكان لأسرته شأن من يوم أن نزلوا بها، حتى قيل عنهم بنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد وحسب، فلهم رفعة العلم ورفعة الجاه والمجد.
0: لقد علا ابن حزم بعلمه الذي بلغ به الآفاق، ورغم أن أسرته كان لها شأن في الوزارة في حكم الأندلس، ورغم توليه هو نفسه الوزارة لبعض الأمراء فترة من الزمن، إلا أنه في النهاية رأى الشرف والسلامة والعزة في أن ينصرف إلى العلم فعلى بالعلم، ودوى في التاريخ اسمه إماما في الفقه ومؤرخا وكاتبا وشاعرا.
1: لقد نفر ابن حزم من السياسة ولأوائها إلى العلم وهدآته، ومن خلطة الناس إلى الأنس بالكتب، فوجد في الكتاب الأنيس الذي لا يرتاب فيه، والصديق الذي لا يصدق مودة،

0: وتدرب على الخط ليكون خطه جيداً، وحفظ أشعاراً كثيرة نطق بها لسانه.
1: وما إن شب ابن حزم عن الطوق حتى وجهه أبوه إلى صحبة رجل تقي مستقيم النفس والخلق، هو الشيخ أبو الحسين بن علي الفاسي، الذي أخذ يشغل فراغ ابن حزم بمجالس الشيوخ والعلماء، ويتلقى عليهم من العلم ما تدركه سنه.
0: أعجب الغلام ابن حزم بشيخه، فكان ذلك الإعجاب سبباً في أن أغلق باب السقوط في الأهواء والشهوات في قلبه منذ الصغر، ذلك أن القدوة الصالحة تقود النفس وتؤثر فيها أكثر مما تؤثر العظات القولية والتوجيهات الكلامية.
1: فلما توفي الشيخ أبو الحسين الفاسي وهو في طريقه للحج، اتجه ابن حزم إلى أفاضل الشيوخ يغترف من مناهلهم العذبة ويقتدي بأخلاقهم الفاضلة، فدرس الحديث على أحمد بن الجسور والهمزاني وروى عنهما.
0: فلما حدثت بعض الاضطرابات السياسية بقرطبة ووقعت الفتنة وفقد أبوه منصب الوزارة، تبدلت حياة ابن حزم الناعمة وأصبح النعيم بؤسا، واضطرت أسرته إلى أن تهجر قصورها من شرق الأندلس إلى غربها، وكان ابن حزم يومها في 15 من عمره.
1: فلما استمرت الفتن والاضطرابات اضطروا إلى الخروج من قرطبة إلى مدينة المرية في أول المحرم عام 404 هجرية.
0: وقد تركت تلك المحنة أثراً عظيماً في نفس ابن حزم، ولعله كان الدرس الذي كان لابد منه لكي تكتمل قوة نفسه وتشتد صلابته، فإن النعيم المطلق قد يحدث طراوة في النفس لا يكون معها جد، فلا تتمرس بالحياة ولا تذوق لذة العمل والجهد فيها ولذة الوفاق وعنف الخصام، ويعرف حلو الحياة ومرها.
1: وكذلك كانت حياة ابن حزم كلها اختلطت فيها الشدة بالنعمة وطيب العيش بجهد الحياة، فكان مزيجا من الرقة والعنف ومن المشاعر الناعمة والجدل الصارم.
0: وفي بلنسية تعرض ابن حزم للقبض عليه والسجن في المرية، فانتقل بعد ذلك إلى بلنسية في أول سنة 408 هجري.
1: لم يكن ابن حزم منصرفا انصرافا كليا إلى دراسة الفقه في صدر حياته العلمية، بل كان يدرس الحديث النبوي الشريف وعلوم القرآن والأدب والنحو واللغة وبعض العلوم العقلية والفلسفية.
0: وفي يوم من الأيام دخل ابن حزم على مجلس للعلماء في بلنسية يدرسون مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، فسمعهم وتعجب،
1: ثم سأل ابن حزم الحاضرين عن شيء من الفقه يجيب عنه، فقال له البعض في سخرية واستخفاف: هذا ليس من تخصصك.
0: فقام ابن حزم وانصرف ودخل بيته وعكف على دراسة الفقه لشهور عديدة، فأعطاه أكبر عناية حتى استطاع أن يكون صاحب رأي من غير تقليد لأحد غير الصحابة وكبار التابعين.
1: لقد درس ابن حزم المذهب المالكي وقرأ الموطأ على عبد الله بن دحون، ثم تتابعت قراءته للفقه عليه وعلى غيره من العلماء، منهم عبد الله الأزدي المعروف بابن الفردي قاضي بلنسية، ودرس المذهب الشافعي، ومن طريقه أطل على مذهب العراقيين، ثم درس الفقه المأثور وغيره.
0: ولكن روحه كانت لا ترضى أن تبقى في إطار مذهبي واحد لا تعدوه، فدرس المذهب الظاهري والذي يدعو فيه شيخه داود الأصبهاني تلميذ الإمام الشافعي إلى التمسك بالنصوص وحدها.
1: فراق لابن حزم ذلك المذهب لأنه يطلق حرية فكره، فلا يتقيد بالمذاهب المشهورة، بل يتقيد فقط بالنصوص والآثار.
0: وكان من بين شيوخه الذين تلقى عليهم الفقه الظاهري العالم الزاهد مسعود بن سليمان بن مفلت.
1: فكان ابن حزم بعد ذلك ينطلق إلى مجلس العلماء في بلنسية فيناظرهم أحسن مناظرة، ويقول لهم: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب.
0: كما كان الانتقال

0: لابن حزم من قرطبة إلى المرية وبلنسية ثم القيروان والشاطبة وغيرها من مدائن المغرب التي نزل بها، واختلاطه بعلمائها وغيرهم من العلماء الذين زخرت بكتبهم مكتباتها أثره الكبير في تكوين شخصيته العقلية التي بهرت الأنظار واسترعت الأسماع ودوى اسمها عبر التاريخ.
1: وفي مناظرة مع شارح الموطأ، نشأ ابن حزم في بيت عز ومال وجاه عريض، وكان يعتز ببيته ويعتز بأنه طلب العلم لا يبغي منه مالا ولا جاها، بل يبغي به النور والبحث عن الحقيقة.
0: وفي هذا تناظر ابن حزم مع أبي الوليد الباجي شارح موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه،
1: فقال الباجي: أنا أعظم منك همة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان عليه، فتسهر بمشكات الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت بالسوق.
0: فقال له ابن حزم: هذا الكلام عليك لا لك، لأنك إنما طلبت العلم وأنت في هذه الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حال ما تعلمه وما ذكرته، فلا أرجو به إلا علو القدر العلمي في الدنيا والآخرة.
1: وأما عن العودة إلى قرطبة، فمن وقت أن نزل الاضطراب بقرطبة سنة 399 هجرية وأسرة ابن حزم في اضطراب لا يستقر لها مقام، تحدث عنه ابن حزم ووصفه فقال:
0: إن ذهني متقلب وبالي مضطرب بما نحن فيه من بعد الديار والجلاء عن الأوطان وتغير الزمان ونكبات السلطان وتغير الإخوان وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب القديم عن الطارف الجديد واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل ومدافعة الدهر وانتظار الأقدار. لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه، وأعادنا إلى أفضل ما عودنا، وإن الذي أبقي لأكثر مما أخذ، والذي ترك أعظم مما تحيف، ومواهبه المحيطة بنا ونعمه التي غمرتنا لا تحد ولا يؤدى شكرها، والكل منحه وعطاياه، ولا حكم لنا في أنفسنا، ونحن منه وإليه منقلبنا، وكل عارية راجعة إلى معيرها، وله الحمد أولا وآخرا وعودا وبدأ.
1: لقد كان ابن حزم دائم الحنين للعودة إلى قرطبة، إلى الأرض التي تربى فيها وترعرع، وتحقق له ذلك بعد نحو 6 سنوات من الغياب عنها، فعاد إليها سنة 409 هجرية.
0: وآثر ابن حزم التزام الهدوء التام والانصراف المطلق إلى العلم انصراف الزهاد المتعبدين، تاركا السياسة والوزارة التي جذبته إليها فترة من الزمن وحمل عليها ونفي وأسر وسجن بسببها.
1: عاد ابن حزم إلى العلم ملاذه وملجئه ومأواه الذي كان يؤويه في شدائده، وانصرف إليه كشأنه الأول، فاتجه إلى الدرس والبحث والتنقيب والكتابة والاستحفاظ من الأحاديث ودراسة الفقه والجدل والدفاع عن الإسلام فيما يسيره اليهود والنصارى وغيرهم، ونشر آراءه بالمناظرة أحيانا وبالقلم إن واتته الفرصة، وبالرسائل يسطرها، وبالكتب المبسوطة الوجيزة يكتبها. أما عن الكارثة الكبرى التي حدثت في حياة ابن حزم، فقد ظل ابن حزم يدارس وينشر آراءه حيثما حل واتجه، فكان ينتقل إلى البلاد بين قرطبة والشاطبة والمرية وبلنسية وميورقة، يدرس ويدارس ويكتذب بآرائه وبيانه نفوس الشباب، فكان له أثر واضح في تفكيرهم.
0: ووجد ابن حزم في ميورقة اتباعا كثيرين، حتى أنه رأس فيها وسيطر بفكره واتبعه أهلها، إلا أن الفقهاء المخالفين له في الرأي تظاهروا عليه وألبوا عليه السلطان، فأنزل عليه أشد عقوبة نفسية تنزل بالعالم الكبير، فكانت أشد المحن عليه وأقساها.
1: فلم يعد الانتصار للحجة والبرهان، بل صار الانتصار لمن هو أكثر عدداً وأعز نفراً.
0: خرج ابن حزم من مايوركا مرتجلاً، خرج ابن حزم من مايوركا مرتحلاً، حاملاً علمه في صدره، ولسانه وقلبه صارمان صادعان بكل ما يعتقده ويؤمن به، فقد مرسته التجارب، وشرب من الدهر كأسيه، حلوه ومره، وأحس بأنه في مستوى لا تناله الآلام مهما تكن حدتها، ولا صنوف الأذى مهما تكن قسوتها.
1: فقال لمن عادوه وأحرقوا كتبه: فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري.
0: ومضى ابن حزم في سبيله التي لم يستطع شيء أن يصده عنها، وقال: مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر.
1: أما عن العالم الفقيه فلقد ضاقت الأندلس بعلم ابن حزم ولسانه وقلمه، أو بالأحرى ضاق الأمراء ذرعا بذلك، فما كانت الأرض تضيق بالعلم الناضج أو لسان الصدق أو القلم المسجل للحقائق، ولكن ضاقت صدور العلماء ومن يناصرونهم بذلك، لأن فريق الفقهاء قد وضعوا أنفسهم في أفق محدود وحسبوا أن الحق لا يعدوه، ومن يخرج عن ذلك فهو المارق عن الحق المذموم منهم، مهما يكن مقدار اتصال قوله بالمصادر العليا للشريعة الإسلامية.
0: لقد رأى بعض الأمراء في ابن حزم من يخشى منه لسابق اتصاله بالإمارة، ولمنزلة ومكانة أسرته، ولأنه فوق ذلك عالم فقيه ينطق بالحق ويصك به وجوه الناس، لا يفرق بين أمير وفقير، ويعلن ما يقول بين العامة وصغار المتعلمين، وكل ذلك يجعله مخوفا ومزعجا، فلا بد من التضييق عليه وعلى فكره وحبس علمه في صدره لا يخرج منه إلى غيره.
1: وما زالوا به يرهقونه من أمره عسرا، حتى آوى آخر الأمر إلى البلد الصغير الذي كانت فيه أسرته قبل أن تخرج منها إلى قرطبة وتلي الوزارة فيها.
0: عاد ابن حزم إلى قرية أسرته منتليشم التابعة لأنبة من إقليم لبلة، وعكف على العلم يجد فيه العزاء ويجد فيه السراء بعد هذه المأساة، ويجيء إليه صغار الطلبة ممن لا يخشون فيه الملامة، يأخذون عنه العلم ويحدثهم ويفقههم ويدربهم، فشربت قلوبهم حبه فنالوه وردا صافيا ومنهلا عذبا.
1: لقد زهد ابن حزم في كل شيء إلا في العلم، فلم يدع المثابرة عليه والمواظبة على التأليف والإكثار من التصنيف، حتى أخرج للأجيال التالية مؤلفاته القيمة والنفيسة.
0: فإذا كان الذين نفوا ابن حزم أو ألزموه البقاء في ضايعته قد أرادوا إطفاء نور العلم الذي انبعث بين جنبيه، فقد أراد الله عز وجل إتمامه بجعله للطالبين له المقبلين عليه، وإن تلك الصفوة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لحضور مجالسه هي التي نشرت علمه من بعده، فطوى التاريخ ذكر الذين عارضوه من الفقهاء، وبقي اسمه لامعا بين علماء المسلمين جميعا، بل بين علماء الإنسانية قاطبة.
1: وإذا كان ابن حزم قد ورث سلطانا وأموالا وتولى الوزارة، فكل ذلك طوي في ثنايا التاريخ، وبقي اسم العالم وحده نورا يشق مجراه في ظلمات التاريخ.

الكلام في الحب. نتكلم اليوم عن حب الأسرة. عندما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام صوره على صورة إنسان من صلصال، ثم نفخ فيه من روحه ليصبح بشرا سويا، لم يتركه وحده في الحياة الدنيا، بل خلق له من ضلعه أنثى تؤنس وحدته وتنور حياته وتكون رفيقة له، ليخرج من ضلعهما معا كل البشرية هي أمنا حواء. إن الله قد خلق سيدنا آدم عليه السلام على أكمل صورة، بوصفه نموذجا عن بني الإنسان من جنس الرجال، وقد خلق له أمنا حواء كأجمل ما تكون المرأة في أجمل صورة وأروع ملامح وأفضل الصفات. ولأنهم من البشر فقد استمع لوسوسة الشيطان في قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان وأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما. ونفذت إرادة الله ونزل آدم وحواء إلى الأرض لتعمر وتمتلئ بذريتهما إن خيرا أو شر. المهم أن الله أراد أن لا ينزل سيدنا آدم إلى الأرض وحده، فخلق له أمنا حواء لتكون رفيقا وأنيسا وزوجة وأما لكل الخلق أجمعين. وتحت مظلة الأسرة يتعلم الإنسان أول درس في الحب المقرون بالعطاء. وهذا النوع من الحب لا غرض وراءه، ولكنه حب شفاف بلا أي شائبة. وكل واحد فينا ما زال يذكر كيف كان يسهر إلى جوار سرير أخيه أو أحد أفراد الأسرة المريض، سواء كان أخ أو أخت، حتى الصباح، وكيف كان يقفز فرحا لنجاح إخوته وأخواته في الامتحانات. وكانت السعادة الحقيقية ترفرف بجناحيها فوق الأسرة كلها رغم كل مشاكل ومتاعب وتفاصيل الحياة اليومية، ورغم البعاد والسفر وتفرق أفراد الأسرة الواحدة في بلد وربما كل واحد في قارة، إلا أن الحب ما زال يربطهم جميعا معا، والعاطفة بينهم ما زالت كما هي، لم تخمد مطلقا وتظهر في لقاء في عيد أو مناسبة سعيدة أو عرس أو حتى في حزن. فاتصال القلوب لا ينقطع أبدا في الفرح أو الأحزان. والحب العائلي هو أسمى أنواع الحب، لا يعرفه إلا من جربه وعاش في ظل أسرة سعيدة وذاق حلاوة العلاقات الأسرية حتى في وجود بعض الخلافات التقليدية بين الأخوة والأخوات، فإنها كلها لا تقلل أبدا من حلاوة هذا الحب الأبدي. وفي ذلك نقول إن الحب لبنة أساسية في عش الحياة الزوجية الجميل، تحفظه من التصدع والانهيار وتجعله روضة غناء يتمتع فيها الزوجان في كل وقت وعلى أي حال. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وهكذا يكون الحب هو أساس الحياة السعيدة لكل أفراد المجتمع.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلق إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنونا، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فهدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم. وجدوا لذة العيش معه، والأنس في قربه، والرضا في رحابه، والأمن في اتباعه، والنجاة في امتثال أمره، والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 72 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 13 بعد 200، وهي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، محور هذه الآية موضوع الاختلاف بين البشر. الواقع أن هناك خلافات بين البشر لا تعد ولا تحصى. الناس اليوم مذاهب واتجاهات وشيع وملل ونحل وأعراق وأقوام وقبائل وعشائر، هذا الاختلاف بين الناس ما سببه؟ متى يكون الاختلاف طبيعيا؟ ومتى يكون اختلافا عدوانيا؟ ومتى يكون اختلافا محمودا؟ الإجابة عن هذه الأسئلة في هذه الآية. وكتمهيد لهذه الآية، لا بد من التنويه بأن الله جل جلاله جبل الناس جبلة واحدة. هذه الجبلة تعني أن طبعهم، وهو أقرب إلى الجسد، متناقض مع التكليف. وكلمة تكليف معنى أنه ذو كلفة، شيء يحتاج إلى جهد. طبعا الدراسة أصعب من عدم الدراسة، وأن تؤسس عملا أصعب بكثير من أن تبقى بلا عمل. كلمة تكليف يعني شيء يحتاج إلى جهد، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل. كان التكليف متناقضا مع الطبع، والطبع أقرب إلى الجسم، والتكليف متوافق مع الفطرة، والفطرة أقرب إلى النفس. لك جسم ولك نفس ومعك تكليف، هذا التكليف يتناقض مع خصائص الجسم. يعني التكليف يأمرك أن تصلي الفجر في وقته، والإنسان في الشتاء غارق في نوم عميق وعلى فراش وثير وتحت لحاف دافئ، فهذا التكليف أن تصلي الفجر في وقته يتناقض مع حاجة الجسم إلى الاستمرار في النوم. والتكليف يأمرك أن تغض البصر عن امرأة حسناء، والطبع يقتضي أن تملأ عينيك من محاسنها. التكليف يأمرك أن تنفق المال، وقد حبب المال إليك، والطبع يقتضي أن تأخذ المال لا أن تنفقه، أن تجمعه. التكليف يأمرك أن تكف عن الخوض في قصص الآخرين وفي فضائحهم وفي سقطاتهم، أما الطبع يقتضي أن تستمع أن تتابع قصص الآخرين، أن تكشف أسرار ما في البيوت. أنتم معي؟ التكليف يتناقض مع الطبع، ولأنه يتناقض مع الطبع هو ثمن الجنة، لأنه يتناقض مع الطبع هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن التكليف يتوافق مع الفطرة، أنت حينما تصلي الفجر في وقته ثم تنام تستيقظ مرتاحا إلى أقصى حدود الراحة، لأنك كنت عبدا طائعا لله عز وجل. تنام بعد صلاة الفجر نوما هنيئا. أنت حينما تغض بصرك عن محارم الله وقد منعت نفسك فيما يبدو أن تملأ عينيك من محاسن امرأة لا تحل لك، تشعر أن الله يحبك وأنك في ظل الله. أنت حينما تنفق المال الذي أنت في أمس الحاجة إليه تشعر أنك آثرت رضاء الله على حظوظ نفسك فترق. أنت حينما تضبط لسانك وتسكت وتتمنى أن تتكلم تشعر أن الله يحبك. فشتان بين أن تأخذ لذة عابرة منقطعة تعقبها كآبة، وبين أن تسعد بقرب الله عز وجل لأنك كنت عبدا مطيعا. إذن معنا تكليف، ولنا جسم، وفي حنايا هذا الجسم نفس، فالنفس متوافقة مع التكليف. والدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني كل خصائص النفس متوافقة مع التكليف. أنت حينما تصدق وحينما تكون أمينا وحينما تعتز بالله وحينما توحد وحينما تنصف وحينما تقف موقفا عادلا وحينما ترحم الآخرين وحينما تكون أبا كاملا تشعر بسعادة لا توصف، لأن طبيعة النفس متوافقة تماما مع خصائص هذا الدين. الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي جبل هذه النفس. فلذلك الإنسان يضيع ويشقى ويتمزق وينشأ عنده صراعات إلى أن يصل إلى الله، فإذا وصل إليه كان أسعد الناس. إذا وصل إليه سكنت نفسه واطمأن قلبه وصحت رؤيته وسدد الله كلامه ووفقه في الدنيا وفي الآخرة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة، كل هذا تمهيد لفكرة خطيرة. التكليف أن تتعاون، أن تعمل ضمن فريق. التكليف أن يكون المؤمنون يدا واحدة، صفا واحدا، كعضو، كجسم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا التكليف. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا التكليف. تكليف نتعاون، تكليف أن يتواضع بعضنا لبعض. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. المسلمون يقوم بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. اقرأ الآيات والأحاديث تجد العجب العجاب. التكليف إن في الكتاب أو في السنة يأمرك أن تتعاون مع إخوانك وأن تنكر ذاتك أمام مصلحة المسلمين. أيعقل أن يأتي كتاب لقائد جيش وهو في ساحة المعركة ارجع جنديا وكلف بالقيادة فلان، فيقبل الكتاب ويبلغ هذا القائد الجديد ويرجع جنديا؟ من يفعل هذا؟ هذه لن تكون إلا في عالم المسلمين، لن تكون في غير عالم. يستعصي هذا القائد وينشق ويشكل خطرا على من عزله. أما المسلمون، يعني أذكر قصة من الصعب أن تصدق، أن بلاد سمرقند حينما فتحت، بعد أن فتحت نمي إلى أهلها أن فتحها لم يكن شرعيا، فذهب وفد فلسة إلى مركز الخلافة في دمشق والتقوا بسيدنا عمر بن عبد العزيز، وقد نعته المؤرخون بأنه خامس الخلفاء الراشدين، وذكروا له أن بلادهم فتحت على غير ما شرع الله عز وجل. الذي شرعه الله عز وجل أن يعرض على هؤلاء الإسلام، فإن أسلموا لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وانتهى الأمر، فإن لم يسلموا يعرض عليهم دفع الجزية وهي بمثابة البدل النقدي، فإن أبوا يقاتلوا. هم قتلوا مباشرة وفتحت بلادهم واستولى المسلمون على أرضهم، فعلموا فيما بعد أن فتح بلادهم لم يكن شرعيا، أرسلوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فلما علم الأمر كتب قصاصة صغيرة إلى قائد المسلمين في سمرقند أن يرجع، أن يخرج من سمرقند وأن يعيد فتحها وفق شريعة الله عز وجل. هذا الوفد ما صدق أن جيشا بأكمله ينسحب لقصاصة، والذي كان أنه حينما عرض على قائد الجيش هذه القصاصة قبلها وأمر بالانسحاب. عندئذ أسلموا ولم يرضوا أن ينسحبوا. أيها الإخوة، موضوع الدرس اليوم دقيق جدا. أنت كمؤمن مكلف أن تتعاون، مكلف أن تعمل ضمن فريق، مكلف أن تكون لبنة في بناء، مكلف أن تكون حجرا في هرم، لا أن تكون شيئا ناشزا شاذا منحرفا. ما يجري بين المسلمين اليوم من خلافات وقتال وخصومات وحرب بقيت 20 عاما بين فصائل في بعض البلاد في أقصى الشرق، الحرب فيما بينهم وكلهم يرفعون شعارات واحدة 20 عام. هذا الاختلاف بين المسلمين وهذا القتال بين المسلمين لأنهم بعيدون جدا عن منهج الله عز وجل. التكليف يأمرهم أن يتعاونوا، التكليف يأمرهم أن ينكروا ذواتهم، التكليف يأمرهم أن يضع أحدهم خده لأخيه كي يدوس عليه، هذا هو التكليف. أما لأنهم تفلتوا من طاعة الله، الطبع يقتضي الفردية، هنا الشاهد، الطبع فردي والتكليف جماعي، فأنت تتعاون مع إخوانك المؤمنين بقدر طاعتك لله، وتشاتتهم وتصد عنهم وتكون عبئا عليهم وتؤرث بينهم العداوة والبغضاء بقدر بعدك عن الله. إذن الحقيقة الأولى، التكليف يأمرك أن تكون اجتماعيا متعاونا منكرا لذاتك، والطبع يقتضي أن تكون فرديا، إنسان عدواني شرير يريد أن يحطم الناس ليبقى وحده. هذا نموذج ما يعانيه المسلمون اليوم. كلما ابتعدوا عن الله عز وجل كانوا فرديين، وآثروا مصالحهم الخاصة على مصلحة المسلمين، وكلما اقتربوا من الله عز وجل وأخلصوا له تعاونوا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين بأنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم كالبنيان المرصوص، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا وصف الله عز وجل ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. الآن أنواع الاختلاف بين الناس، هذا تمهيد. الطبع فردي، التكليف جماعي. الطبع متعلق بمصالح الإنسان المادية، والتكليف متعلق بمصالحه النفسية. فالتكليف متوافق مع الفطرة، متناقض مع الطبع. والطبع فردي والتكليف جماعي. كان الناس أمة واحدة، يعني سيدنا آدم هو والسيدة حواء وأولاده، وهو نبي كريم. التوجيه واحد، التغذية واحدة، المنبع واحد، هو الوحي. لكن حينما نشأت المصالح والأهواء اختلفوا. ما الذي يجمعنا؟ الحق. ما الذي يفرقنا؟ الهوى. قاعدة، الأهواء تفرق والحق يجمع. عظمة الحق أنه من الله، أما حينما يأتيك التشريع من إنسان والتشريع مرتب لمصلحته أنت قد تركضه، هو إنسان مثلك شرع منعك. أما حينما يأتيك التشريع من خالق الأكوان ترضاه. فالناس لا يطاعون إلا لتشريع سماوي، أما التشريع الأرضي في الأعم الأغلب هو لمصلحة من وضع هذا التشريع دائما وأبدا. الذي يشرع تأتي المواد كلها لمصلحته، وقد تغفل مصالح الآخرين. لذلك ما دام التشريع أرضي هناك حروب وهناك خصومات وهناك يعني مذابح لا تنتهي إلى يوم القيامة، ما دام التشريع أرضي. أما إذا كان التشريع علويا من عند الله عز وجل انتهى الأمر. هذا كلام ربنا. يعني المشرع حينما ينتفع بما شرع تنشأ خصومات لا تنتهي. المشرع إذا كان من بني البشر حينما ينتفع بما شرع صار في خصوم، صار في طرف آخر يرفض هذا التشريع. أما حينما يأتي التشريع من عند خالق الأرض والسماء ينصاع الناس. فكان الناس أمة واحدة، سيدنا آدم وزوجته وأولاده كانوا على منهج واحد وعلى وحي واحد وعلى توجيه واحد، فاتفقوا وتعاونوا. لما دخل الهوى تفرقوا. والآن إذن بيجتمعوا أناس على عمل طيب، هالعمل در عليهم أرباحا طائلة، يختلف، صار في مال، صار في مكاسب مادية، صار الإنسان بده يأخذ أكبر حصة له ويتجاهل حق أخوه، تنشأ خلافات. وكم من شركة انهارت، وكم من مشروع رائع تحطم بسبب الأهواء. الأهواء تحطم والحق يجمع ويوحد، وهذه قاعدة أساسية. الحق يجمع والأهواء تفرق، المبادئ تجمع والمصالح تفرق. المبادئ متكاملة أما المصالح متناقضة. المبادئ متكاملة أما المصالح متناقضة. فكان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين. لما اختلفوا وصار في أهواء صار الأنبياء يأتون تباعا، كلما جاء نبي وضح منهج الله عز وجل وأمر الناس بطاعته ونهاهم عن معصيته وحكم الشرع الذي هو من عند الله محل الأهواء التي هي من عند البشر. بعث الله النبيين مبشرين لمن أطاعهم ومنذرين لمن عصاهم، وأنزل معهم الكتاب منهج. يعني أنت آلة بلغة التعقيد، لك صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فهذه الآلة لا تسلم ولا تؤتي مردودا عاليا إلا باتباع تعليمات الصانع. فربنا عز وجل كلما رأى عباده مزقتهم الأهواء وانحازوا إلى مصالحهم وأثمر هذا عداء وقتالا وخصومات وعداوات، أرسل نبيا آخر مع منهج قويم، أمرهم ونهاهم وبشرهم وحذرهم وأعطاهم كتاب افعل ولا تفعل. وأنزل معهم الكتاب، الكتاب إذا جاءت في القرآن معرفة بأل يعني مطلق منهج الله عز وجل، مطلق المنهج بالحق. هذا الكتاب بالحق، من عند الحق، من عند العدل، من عند الرحيم، من عند الحكيم. كتاب بالحق أي لابس نزوله الحق، الحق لابسه، هو من عند الحق، والحق فيه في كل دقائقه وجزئياته، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلفوا الناس، اختلفوا باختلاف أهوائهم، واختلفوا باختلاف مصالحهم. فإذا جاء التشريع من عند خالق البشر ممن لا ينتفع بتشريعه، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. فربنا عز وجل غني عن أن ينتفع بالتشريع، لكن الإنسان إذا شرع مفتقر إلى أن ينتفع بالتشريع. فإذا انتفع بالتشريع كان له خصوم يرفضون هذا التشريع. وإذا دققت وعمقت تجد أن ما هم عليه البشر في الأرض كل خلافاتهم اختلاف مصالح وأهواء وثروات. يقول لك حروب، الحروب عند المسلمين حروب دعوة، حروب نشر حق، حروب ريادة أمم. أما الحروب الآن ساعة حروب نفط، ثم حروب ماء، ثم حروب قمح، حروب مناطق نفوذ. الحروب كلها من أجل المصالح والثروات والمكتسبات، حروب أحيانا من أجل الإذلال والتدمير والإهلاك. تختلف. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. العدل يسع الجميع. قاض في العهد العباسي فيما أذكر طرق بابه، فسأل خادمه من بالباب، فإذا بطبق من التمر أو من الرطب في بواكيره، وكان هذا القاضي عرف بأنه يحب هذا الرطب في بواكيره، يعني أكل نفيس جدا، فاكهة غالية جدا بمستوى عالي جدا في أولها. فسأل خادمه من قدم هذا الطبق يا بني؟ قال رجل بالباب. قال صفه لي. قال صفته كيت وكيت. فعلم أنه أحد الخصوم، أحد المتداعيين، فرد الطبق. وبعد أيام طلب مقابلة الخليفة وطلب منه أن يعفيه من منصب القضاء. قال ولم؟ قال والله جاءني قبل أيام غلامي بطبق من الرطب في بواكيره، وعلمت أنه من أحد المتخاصمين، وفي اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم هذا الطبق، مع أني لم أقبله، فكيف لو قبلته؟

أنت عبد، والذي جاء بهذا الكتاب نبي كريم، وهذا الكتاب من عند خالق عظيم. فإذا وضعت أحكام الكتاب على بساط البحث والمناقشة فلست مؤمنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا يجتمع المسلمون؟ لأن إلههم واحد، وكتابهم واحد، ونبيهم واحد، ولأن التشريع الذي ينفعون له ليس من عندهم، من عند خالقهم. وهذا أحد أسباب وحدتهم، وحينما يدعون هذا التشريع ودعهم لهذا التشريع أحد أسباب فرقتهم. يعني أحد الأصدقاء كلما ذهب إلى بلد غربي يطعنون بواقع المسلمين وتخلفهم وفقرهم وخصوماتهم وحروبهم الداخلية. قال لي: ضقت ذرعا أينما أذهب، هم هؤلاء لا يرون الإسلام من خلال الكتاب والسنة، من خلال واقع المسلمين. قال لي: فصار عندي قناعة أن أقول لهم: انظروا إلى واقعنا المتخلف، انظروا إلى فقرنا، انظروا إلى الخصومات فيما بيننا، هذا كله بسبب تركنا لمنهج ربنا. صار حجة معاكسة. والدليل على أن منهجنا صحيح، نحن حينما تركناه انظروا ماذا حل بنا. فهذا أول خلاف. اختلاف نقص المعلومات طبيعي. في آية أخرى: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. خلاف نقص معلومات طبيعي. يعني لو فرضنا نحن في التاسع، في الثامن والعشرين من رمضان، وسمعنا صوت مدفع، يا ترى مدفع الإثبات أم هناك عقدة في الجبل، صخرة تفجر من أجل شق طريق؟ صار في اختلاف. لماذا اختلفنا؟ لنقص المعلومات. فإذا سمعنا إلى أنه قد ثبت أن غدا أول أيام عيد الفطر، انتهى الاختلاف، توضحت معلومات. هناك اختلاف طبيعي، طبيعي جدا، لا يمدح ولا يزم، اختلاف نقص معلومات. أما إذا جاء الحق هنا في مشكلة. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. البينات جاءت، المسلمون لا تبتعدوا كثيرا، المسلمون معهم كتاب واحد من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، كتاب واحد، ومعهم سنة واحدة، ومعهم نبي واحد، ومع ذلك مختلفون ملل ونحل وطوائف ومذاهب ونزعات واتجاهات، إلى درجة أنك تحار. ما هذه الفرقة مع أن عوامل الوحدة بين أيدينا؟ لماذا أعداؤنا يتعاونون وبينهم قواسم مشتركة لا تزيد عن 5%؟ ولماذا نحن نتقاتل وبيننا قواسم مشتركة تزيد عن 95%؟ اختلاف أهواء واختلاف مصالح. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي هو العدوان. أنا حينما أريد أن أخذ ما ليس لي أعتدي، وحينما أريد العدوان أبحث في النصوص عن شيء يغطي عدواني. أنا حينما أريد أن أخذ ما ليس لي أنا معتدي. والإنسان لأنه مثقف مفلسف في الأساس فيبحث عن تبرير لعدوانه، يختلق أنواع التبريرات. فالاختلاف الأول اختلاف حيادي لا يمدح ولا يذم، اختلاف نقص المعلومة. الاختلاف الثاني اختلاف عدوان.

0: اختلاف بغي، اختلاف أهواء، اختلاف مصالح. لذلك تجد أكثر الأديان على أنها في نصوص واحدة اختلفت وتشعبت وتجردمت وتمزقت ونشأ بينها العداوة والبغضاء، ثم الخصومات، ثم القتال، ثم سالت الدماء بينهم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا أي عدوانا، بغى عليه، اعتدى عليه، بغيا بينهم. لذلك استعيذوا بالله من اختلاف العدوان، واشكروا الله على اختلاف التنافس. وسيأتي بعد قليل اختلاف راقي جدا، أنا قد أختلف معه، وكلانا يحبه الله عز وجل. قد أختلف معك في ضعف المعلومة، هذا اختلاف طبيعي، وقد أختلف معك بسبب عدواني، وهذا اختلاف قذر، اختلاف يبغضه الله عز وجل. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، احملوا هموم المسلمين، تتعاونوا. القسم الثالث: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني إنسان وجد أن دعوة إلى الله عز وجل هي أعظم الأعمال، إنسان آخر وجد أن تأليف الكتب أطول أمدا، الدعوة الشفهية أعمق أثرا لكنها قصيرة تنتهي بموت الداعي، أما تأليف الكتاب قد يكون الكتاب أضعف تأثيرا لكنه أطول أمدا. إنسان آخر اتجه إلى بناء المساجد، إنسان رابع أسس المياتم، إنسان خامس أسس جمعية خيرية، إنسان سادس أصدر كتبا إسلامية. كل إنسان اجتهد أن يرضي الله بطريق فتنافس، هذا شيء مقبول، مقبول منهم جميعا. ما قيمة الدعاة من دون مسجد؟ هذا الذي بنى المسجد وهيأ راحة المصلين فيه، المسجد يعني دافئ في الشتاء بارد في الصيف، مفروش فرش نظيف، في مرافق عامة جيدة، هذا الذي عمل بيديه وبجهده وخبرته واستخدم علمه في الهندسة ليوفر للمصلين مكانا مريحا، هذا وصل إلى الله من خلال هندسته. والذي طلب العلم من وقت مبكر وتعلم ودرس في هذا المسجد، هذا وصل إلى الله من طريق التعليم. وهذا أما الناس في الصلاة، وهذا ألف كتابا صار مرجعا. أنا لا أنسى مرة عدت إلى آية في بعض التفاسير وجعلتها محور خطبة، ولاقت عند الناس قبولا طيبا جدا، وقد أثنى الناس جميعا على هذه الخطبة، وأنا اعتمدت في خطبتي على تفسير قديم. انتبهت إلى أن هذا المفسر مات قبل 1000 عام ولكن خيره مستمر، وماذا فعل؟ ترك تفسير رائع، ثم توفاه الله عز وجل. كل من قرأ هذا التفسير واستفاد منه ونقل ما فيه للناس في صحيفة المفسر الذي ألف هذا الكتاب، قد تجد كتاب في الحديث الشريف متداولا بين المسلمين تداول عجيب، ما من مسجد، ما من بيت، ما من معهد إلا وفيه هذا الكتاب. الذي ألفه له نوايا عالية جدا، فالله عز وجل جعل هذا الكتاب متداولا بين كل المسلمين. فإنسان يرى التأليف، إنسان يرى الدعوة، إنسان يرى الرد على الخصوم، إنسان يرى يعني خدمة الآخرين، إطعام الطعام، العناية بالأيتام، بالأرامل، هذا كله مقبول. كل إنسان هلا بالعلم، هذا يرى أن علم العقيدة هو كل شيء، علم التوحيد أصل الدين، جيد. يأتي إنسان يرى تفسير، أهم شيء أن تفسر هذا القرآن. يجي إنسان آخر في علم الحديث، إما بالمتن أو بالمصطلح، يتعمق قل لك السنة فيها تبيان كتاب الله عز وجل. إنسان يؤرخ لهذا التاريخ المجيد وينقي هذا التاريخ مما دخل فيه مما ليس منه، إنسان عظيم، إنسان يجدد هذا الدين. فقد نختلف اختلاف تنافس، قد نختلف اختلاف نقص معلومات، معذورين، قد نختلف اختلاف لا سمح الله عدوان وبغي، اختلاف مصالح وأهواء، نحن عند الله ساقطون من عين الله عز وجل، وقد نختلف اختلاف تنافس. فاختلاف التنافس يحبه الله. في النهاية كلنا متكاملون، كل واحد منا يكمل أخر. لذلك قال علماء التوحيد: أمة النبي عليه الصلاة والسلام معصومة بمجموعها، بينما شخص النبي معصوم بمفرده. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. إني وأنت في دائرة الحق هناك خلافات، هذا خلاف تنافس مقبول. يعني الفقيه نحن بحاجة ماسة إليه، فقيه متشدد متعمق يأتي بكل المسائل ويمحصها، نحن في أمس الحاجة إليه وهو على العين والرأس. يأتي مفسر، نحن في أمس الحاجة إليه وعلى العين والرأس. يأتي المحدث، نحن في أمس الحاجة إليه وعلى العين والرأس. يأتي الموحد صاحب علم التوحيد، نحن في أمس الحاجة إليه وعلى العين والرأس. يأتي المؤرخ ونحن في أمس الحاجة إليه. يأتي اللغوي، لولا فهمنا لهذه اللغة ومعرفة دقائقها وقواعدها ما فهمنا كتاب الله عز وجل. هذا اشتغل باللغة، وهذا اشتغل بالتاريخ، وهذا اشتغل بعلم التوحيد، إنسان اشتغل بالتجويد على العين والرأس ونحن في أمس الحاجة إليه، إنسان اشتغل بالمواريث نحن في أمس الحاجة إليه. نختلف اختلاف تنافس، أما في النهاية كلنا يكمل بعضنا بعضا، نتكامل جميعا، وهذا هو المنطق، وهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يكون. ينبغي ألا نتنافس، ينبغي أن نتعاون، ينبغي أن نتكامل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية التي تليها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هي حقيقة أخرى أيها الإخوة، يعني هناك عبادتان: عبادة أن تعبده في الرخاء وهي عبادة مقبولة وترقى بك، ولكن لا بد من عبادة أخرى أن تعبده وأنت في الشدة. إن لم تنجح في هذه العبادة فهناك مشكلة كبيرة. يعني الإنسان بالرخاء يشكر شيء طبيعي، وأضعف الناس إيمانا يشكر في الرخاء. أما المكان الذي يتفاوت فيه المؤمنون الامتحان الصعب الذي يفرز فيه المؤمنون هو امتحان الشدة، ولا ينجو من هذا الامتحان أحد. والدليل هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الصحابة الكرام ومعهم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام في الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا أيعدنا صاحبكم ما عد رسول الله أحدهم أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. كأنه لم يؤمن برسالة رسول الله. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه سنة الله في خلقه. أنا لست متشائما ولكن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. وطن نفسك، إذا كنت في الرخاء فلا بد من امتحان في الشدة. الشدة لا تدوم، تنقضي سريعا. المحنة إن صبرت عليها وقبلتها ورضيت عن الله بها انقلبت إلى منحة، والشدة إن صبرت عليها وقبلتها من الله ورضيت عن الله بها انقلبت إلى شدة إليه. كانت شدة فأصبحت شدة، وكانت محنة فأصبحت منحة. ولم ينجو النبي عليه الصلاة والسلام من الابتلاء. أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. أيعقل أن يخرج إلى الطائف مشيا على قدمي 80 كيلومتر؟ أنت حاول تمشي للنبك، مشي مع الخوف والملاحقة والتكذيب والإخراج، وتصل بعد لأي إلى هذه المدينة فإذا أهلها يكذبونك ويستهزئون بك ويغرون سفاهم أن يؤذوك، فتلجأ إلى حائط تقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. سيد الخلق، سيد الخلق وحبيب الحق. أما حينما جاءه جبريل وقال أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين، لو أنه من الأشخاص العاديين إذا واحد أتيح له أن ينتقم من خصمه يقول لك والله أتمنى أن أقطعه إربا إربا، لو قال بلى أطبق عليهم الجبلين ما عاد رسول الله. لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. لم يتخلى عن قومه، ودعا لهم واعتذر عنهم ورجى أن تكون ذريتهم صالحة. هذا هي النبوة. فلذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هكذا الجنة صحة، دخل كبير، بيت جميل، أولاد أبرار، زوجة جميلة، بنات أطهار، مركبة فخمة، كل يوم سيران وكل يوم عزيمة، يعني على الجنة رأسه. لا تستدوى الكلام، هذا كلام مضحك مضحك. لا بد من شدة. يبتلى الإنسان بماله، أحيانا يفقد ماله، يبتلى بصحته، يبتلى بأهله، يبتلى بأولاده، يبتلى بخصمه، يبتلى بعمله. أن ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ سئل الشافعي رحمه الله تعالى، قال لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. أنا متفائل جدا، يعني حياة المؤمن لا بد لها مرحلة تأديب إذا في معاصي، مرحلة ابتلاء إذا في استقامة، ثم مرحلة التكريم. وفي الأعم الأغلب الحياة تستقر عند المؤمن المستقيم على التكريم، تستقر، لكن لا بد من مرحلة ابتلاء. يعني في معصية تأديب، لا في استقامة. هو أين هو؟ دقيق. إنسان وقف على شط بحر، قد تأتيه موجة عاتية فتأخذه إلى البحر. إنسان وقف بعد 100 متر، هذا بعد 200، هذا بعد 500 متر، هذا في قمة جبل، كيف يمتحن هؤلاء بموجة عاتية؟ الذي في قمة الجبل لا يتأثر، في الأعماق. فربنا عز وجل مصائب التأديب من أجل أن ينقلك من المعصية إلى الطاعة. هلأ دخلت في الطاعة، مصائب الابتلاء من أجل أن ينقلك من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، من الساحل إلى قمة الجبل. فهذا الابتلاء لا بد منه. الأنبياء ابتلوا، الصحابة ابتلوا، الصديقين ابتلوا، المؤمنون ابتلوا. أبدا مو ممكن يجي واحد. فأنت وطن نفسك أن الحياة ما كل شيء بالحياة سهل، في ساعة، في شدة، في خوف، أيام هم، حزن، قلق، شبح مرض، ابن له مشكلة، ابن مريض، زوجة متعبة، هذا كله ابتلاء. لذلك قال يا بنيتي ما بكي؟ قالت حمى لعنها الله. قال لا تلعنيها، فوالذي نفس محمد بيده لا تدع المؤمن وعليه من ذنب. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكبر. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أم حسبتم؟ يعني ممكن واحد يقدم استدعاء معروف لرئاسة الجامعة أنه يرجى منح دكتوراه هو معه بكالوريا في أسرع وقت ممكن، وشكرا لكم توقيع فلان. هذا بده قصير، دكتوراه بده ليسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دراسة، دوام، تلخيص، أطروحات، اجتياز امتحان شفهي، امتحان خطي، امتحان عملي، بعدين دبلوم ماجستير، وتأليف كتاب ومناقشة كتاب، بعدين دكتوراه، بعدين بيحط جنب اسمه دال فقط، كان بدون دال صار بدال فقط. شقفة شهادة بدها كلها الجهد، وجنة عرضها السماوات والأرض. هكذا بكلمة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بهالبساطة هاي تطلب جنة عرضها السماوات والأرض، تطلب الأبد، سعادة الأبد بلا ثمن، بلا إنفاق، بلا جهد، بلا غض بصر، بلا ضبط لسان، بلا إنفاق، بلا شيء. طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب، استهزاء بالجنة. هلا فوت لمحل السجاد درجة أولى، في أنا بلاحظهم عندهم شيء 50 سجادة فوق بعضه، لا بدي أتعل، قام جاب هي أتعل، لا بدي أتعل، شغلوا 3 ساعات، بعدين واحدة درجة أولى حقها 800,000 تأخذ حقها 5 سيارات، بيطلع من المحل سالم، بيطلع سالم. سجادة بدك حقها 5 ورقات، جنة هيك ليرتين لفقير، فجرة ساعتين بلا وضوء، دخلنا الجنة بهالبساطة، جنة الله بهذه البساطة تأتي. هؤلاء الذين سهروا الليالي وأنفقوا أموالهم وقدموا خدمات للحق ووظفوا كل ما آتاهم الله في سبيل الله، هؤلاء يستحقون الجنة. الله عزيز، قضية سهلة، عزيز الله عز وجل، لا يعطيك ما عنده إلا بجهد جهيد وبصدق حديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ سيد الخلق ماذا قال؟ قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. نحن شو قدمنا؟ والله ما قدمنا، والله أمام ما فعله الصحابة الكرام والله ما فعلنا شيئا. نحن الإسلام حملنا، أما هم حملوا الإسلام، هم حملوا الإسلام. يعني إذا الواحد صار صاحب دين الناس كلها بتعظمه وتحترمه وسيدي وبيعزموه، شو قدم؟ ما قدم شيء أمام الذين هاجروا. واحد أنفق كل ماله، سيدنا الصديق، الثاني خسر كل ماله، قال له ربحت تجارة أبا يحيى ما فعلنا شيئا. يعني بيقولوا أن سيدنا هكذا تروي الروايات عبد الله بن رواحة عينه النبي قائدا ثالثا في بعض الغزوات. أول قائد سيدنا زيد أمسك لواء بيده الراية قاتل بها حتى قتل، أخذ الراية أخوه سيدنا جعفر قاتل بها حتى قتل، جاء دور الثالث سريع الموت سريع جدا ربع ساعة كان خالف. قام تردد هكذا تروي الروايات. هو كان شاعر قال يا نفس إلا تقتلي تموت، هذا حمام الموت قد طليت، إن تفعلي فعله ما رضيت وإن توليت فقد شقيت، وأخذ الراية فقاتل بها حتى قتل. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما زيد فأخذ الراية وقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة مباشرة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة يطير بجناحين، لأنه أمسك الراية باليد اليمنى فضربت اليمنى، أمسكها باليسرى ضربت اليسرى، أمسكها بعضديه، فسماه النبي جعفر الطيار، إني أراه يطير في الجنة بجناحين. لا أنشأوا فيما أعتقد في المطار مسجد سموه جعفر الطيار، أنسب اسم طبعا مطار لأنه جعفر الطيار. وسكت النبي، سكت النبي عليه الصلاة والسلام. صحابي قلقوا على التالي، قال ما فعل عبد الله؟ قال ثم أخذ راية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه، لأنه تردد 30 ثانية في بذل دمه. أنت في ناس يترددون في الطاعة، في أداء الصلاة، في صيام رمضان يترددون، في تحجيب زوجتهم يترددون، في الأشياء الواضحة يترددون. فهذا الذي تردد في بذل دمه 30 ثانية كان مقامه أقل من صاحبه. أيها الإخوة الكرام، أنتم تطلبون الجنة، تطلبون جنة عرضها السماوات والأرض، تطلبون سعادة الأبد، لا بد من جهد جهيد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثة، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليه. لشدة الابتلاء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يا رب. والله أيام الإنسان هون حرب ضد المسلمين 300-400 ألف في العراء بالبرد الشديد، هون كمان حرب ضد المسلمين، يا رب متى نصر الله؟ قال ألا إن نصر الله قريب. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرينا أياما بيضاء. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن يقنت منكن لله ورسوله

أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة

رسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل

الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا

من يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما

ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

0: قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله.

في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: صيانة عن الابتذال
0: إذاعة القرآن الكريم
1: مودة للأطهار
0: إذاعة القرآن الكريم
1: عفة مع الفجار.
2: ابقوا معنا مستمعين الكرام لتستمتعوا بالعديد والعديد من البرامج الحية فقط على إذاعة القرآن الكريم على الموجة رقم 173 VHF.

واشتد عداء المعتدين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، الاحتفال بعيد ميلاد الملك يمنح الأستراليين عطلة طويلة لكن ليس في جميع الولايات. كامبرا، البنيزي يهاجم الائتلاف وحزب أمة واحدة بسبب الجدل حول المقيمين الدائمين، انظروا ماذا سيحدث إذا غادروا. كامبرا، أستراليا تؤمن إمدادات الوقود حتى أغسطس آب، وأسعار البنزين تقترب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط. ومن العناوين العالمية، العراق 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في زيقار. إيران تقصف الكيان الصهيوني، إيران تقصف الكيان الصهيوني ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية. الكيان الصهيوني، إطلاق نار في عمق الكيان الصهيوني، ماذا نعرف عن عملية كوخاف يائير ومنفذها؟ غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تدفع غارات الكيان الصهيوني المفتوحة على بيروت إلى دخول إيران الحرب؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تبدلت قواعد الاشتباك؟ الكيان الصهيوني، نتنياهو يتوعد بابتلاع 70% من غزة بالتزامن مع تصعيد صهيوني. فلسطين المحتلة غزة، 3500 دولار لعبوة زيت محركات واحدة، شلل يهدد مظاهر الحياة اليومية بغزة. فلسطين المحتلة غزة، 12 شهيدا و35 مصابا بغارات صهيونية على غزة. لبنان، ركود في الأسواق وشكاوى من تآكل القدرة الشرائية في لبنان. وسائل أعلام صهيونية تفيد قتيل وستة مصابين بعملية كوخاف يائير وأبو عبيدة يبارك. الجيش الصهيوني يعلن الكيان الصهيوني يهاجم الضاحية الجنوبية ويستهدف مقرا لحزب الله، بيروت لبنان وطهران. رسائل عون وعراقجي، اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تنشر كل الأدلة تؤكد استخدام الكيان الصهيوني الفسفور الأبيض في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. صحيفة نيويورك تايمز، لماذا لا يتعظ صناع السياسة الخارجية الأمريكية من أخطاء الحروب؟ روسيا تقصف، قبيل اجتماع لندن ضربات روسية قرب تشيرنوبيل وموسكو تسقط مئات المسيرات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، سيحصل سكان معظم الولايات والأقاليم الأسترالية على يوم عطلة رسمية اليوم الاثنين احتفالا بعيد الملك تشارلز الثالث في مناسبة أصبحت جزءا من التقويم الرسمي للبلاد بوصفها ملكية دستورية يتولى فيها الملك البريطاني منصب رئيس الدولة. إلا أن سكان ولايتي كوينزلاند وغرب أستراليا سيضطرون إلى الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العام للحصول على عطلتهم الطويلة. كامبرا، هاجم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سياسات الائتلاف وحزب أمة واحدة تجاه المقيمين الدائمين، معتبرا أنهم يشكلون جزءا حيويا من المجتمع وسوق العمل الأسترالي، ومتهما الائتلاف بتبني خطاب بات يقترب بشكل متزايد من خطاب حزب أمة واحدة. وانتقد ألبانيزي خلال حديثه للصحفيين أمس المقترحات التي تدعو إلى فرض قيود على السكن أو الخدمات الحكومية للمقيمين الدائمين، مشيرا إلى أن كثيرين منهم يعيشون في أستراليا منذ عقود ويؤدون أدوارا أساسية في المجتمع. كامبرا، تمتلك أستراليا احتياطات وقود تكفي لمدة 3 أشهر تقريبا، حيث انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط، مع إعلان الحكومة الفيدرالية أن إمدادات الوقود باتت أكثر استقرارا مما كانت عليه عند بداية الحرب ضد إيران مع استمرار وصول شحنات جديدة إلى البلاد. وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا احتياطيا من الوقود يكفي لما يقرب 3 أشهر، مبينا أن المخزون الحالي يشمل احتياطيا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و36 يوما من الديزل و30 يوما من وقود الطائرات، إلى جانب مليارات اللترات الإضافية التي يجري شحنها إلى أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق، قتل 21 عراقيا وأصيب 19 شخصا بينهم إيرانيان بجروح أمس جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة زقار بجنوب العراق، في حين دعا الرئيس العراقي نزار أميدي للتحقيق في أسباب الحادث مقدما تعزيه لأسر الضحايا بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية. إيران تقصف الكيان الصهيوني. أعلن الجيش الصهيوني أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض تهديد مصدره إيران، داعيا إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال الكيان الصهيوني عقب إطلاق صواريخ. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد، بينما تحدثت القناة 12 عن إطلاق 4 صواريخ جرى اعتراضها، وأشار الجيش إلى رصد دفعة صواريخ إضافية باتجاه الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني، قتل صهيوني وأصيب 5 آخرون، جراح 2 منهم خطيرة في عملية إطلاق نار نفذت صباح الأحد في عدة مواقع وسط الكيان الصهيوني قرب بلدتي كوخاف يائير واتسور يتحك. وأعلنت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ واعتقال مشتبه به ثاني وسط تضارب في الروايات حول عدد المهاجمين، في حين لاقت العملية مباركة من حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام. وصنفت السلطات الصهيونية العملية على أنها ذات بعد قومي. غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، تثير الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت تساؤلات بشأن مستقبل قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية، في ظل مؤشرات إلى سعي الكيان الصهيوني لتوسيع نطاق ردوده العسكرية وربط أي هجمات ينفذها حزب الله ضد شمال الكيان الصهيوني باستهداف مباشر للعاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية. الكيان الصهيوني، بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى تفاهم مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يمنع استهداف بيروت والضاحية الجنوبية، عادت الطائرات الصهيونية أمس لتقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مصير التفاهمات التي تحدث عنها ترامب وحدود النفوذ الأمريكي على القرار الصهيوني، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد تتجاوز قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة خلال الأشهر الماضية. الكيان الصهيوني، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن قوته تضيق الخناق على حركة المقاومة الإسلامية في غزة حماس من جميع الجهات، مؤكدا أنها تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70. وأضاف نتنياهو في مسهل الجلسة الأسبوعية لحكومته الأحد أن الكيان الصهيوني لن يسمح لحماس بإعادة التسلح أو بإيذائنا، متعهدا بمواصلة ما سماه تصفية قادتها البارزين، زاعما أن بلاده تحارب الإرهاب على جميع الجبهات. فلسطين المحتلة، غزة، في غزة قد تتوقف سيارة إسعاف عن العمل، أو ينطفئ مولد يغذي عشرات المنازل، أو تتعطل مضخة مياه تخدم آلاف السكان، ليس بسبب القصف أو نفاد الوقود، بل بسبب غياب بضعة لترات من زيوت المحركات. فمع استمرار الحرب والحصار الصهيوني تحولت زيوت التشحيم وقطع الغيار إلى مواد شحيحة ونادرة، لتصبح أزمة جديدة تهدد ما تبقى من الخدمات الأساسية في القطاع. فلسطين المحتلة، غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 13 شهيدا وأكثر من 35 مصابا وفق مصادر في مستشفيات القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة عدد آخر بجروح بعضها وصف بأنه خطير مساء أمس الأحد جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية على مركبة مدينة قرب مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان، يشتكي اللبنانيون من ارتفاع الأسعار وسط تراجع القدرة الشرائية بسبب الحرب الصهيونية المستمرة على بلادهم، ويقول بعضهم إن الأوضاع باتت سيئة مقارنة بالسابق وإن الأسعار باتت مرتفعة. ونقل الصحفي باسل القاضي في تقرير للجزيرة مباشر من سوق صبرا الشعبي في أطراف العاصمة بيروت آراء بعض الزبائن والتجار حول الوضع الاقتصادي وتأثيرات الحرب على حياة الناس في لبنان. وسائل أعلام صهيونية تفيد: أفادت وسائل أعلام صهيونية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة كخاف يائير شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل صهيوني وإصابة 6 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة. وذكر مراسل القناة 14 الصهيونية أن منفذين 2 كانا يستقلان سيارة من طراز تويوتا فضية اللون أطلقا النار في 4 مواقع مختلفة، ما أدى إلى سقوط 6 مصابين. توفي أحدهم في مكان الهجوم بينما نقل الآخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم مصابان بحالة خطيرة و3 بحالة متوسطة. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني أن سلاح الجو نفذ غارة على ما وصفه بأنه هدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بناء على توجيه استخباري. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن الهجوم لم يستهدف شخصية بعينها، في حين ذكر موقع أكسوس الأمريكي أن الغارة استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله في الضاحية. بيروت، لبنان وطهران: في ظل التصعيد اللفظي بين بيروت وطهران تواجه العلاقات بين البلدين اختبارا جديدا يتجاوز حدود التباين الدبلوماسي التقليدي ليصل إلى دوائر صنع القرار، مع تبادل الرسائل المباشرة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش بشأن مستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية وإيران وحدود الدور والنفوذ السياسي الإيراني داخل لبنان في بلد تتقاطع فيه الانقسامات الداخلية مع حسابات الصراع الإقليمي. صحيفة نيويورك تايمز تنشر: نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الصهيوني ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق الذي أعدته صحيفة سانجانا فارجيز ضمن فريق التحقيقات في الصحيفة، فإن لقطات مصورة التقطت في 30 من مايو أيار الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الصهيونية على منطقة قلعة الشقيف. الولايات المتحدة الأمريكية: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الكف عن إطلاق صواريخها باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا إنه سيتصل برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على طهران. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها أمس لقناة فوكس نيوز الأمريكية: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، مضيفا: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة. صحيفة نيويورك تايمز: نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا ينتقد بشدة السياسات الأمريكية الخارجية ويتساءل عن سبب عدم الاتعاظ من الحروب السابقة، خاصة الحرب على العراق وكذلك حرب إيران التي وصف نتائجها الأولية بأنها صادمة. وحذر الكاتب بيتر باينارت من تكرار أخطاء كبرى سابقة دون وجود محاسبة سياسية أو فكرية حقيقية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا: قصفت روسيا بطائرات مسيرة جنوب شرق أوكرانيا متسببة في مقتل شخصين إلى جانب أضرار بمنشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل شمال البلاد، بينما أسقطت الدفاعات الروسية 500 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الاحتفال بعيد ميلاد الملك يمنح الأستراليين عطلة طويلة لكن ليس في جميع الولايات. كامبرا: البنيزي يهاجم الائتلاف وحزب أمة واحدة بسبب الجدل حول المقيمين الدائمين، انظروا ماذا سيحدث إذا غادروا. كامبرا: أستراليا تؤمن إمدادات الوقود حتى أغسطس وأسعار البنزين تقترب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط. ومن العناوين العالمية: العراق 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في زقار. إيران تقصف الكيان الصهيوني. إيران تقصف الكيان الصهيوني ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية. الكيان الصهيوني: إطلاق نار في عمق الكيان الصهيوني، ماذا نعرف عن عملية كوخاف يائير ومنفذها؟ غارة صهيونية على الضاحية بجنوب بيروت: هل تدفع غارات الكيان الصهيوني المفتوحة على بيروت إيران

0: ركود في الأسواق وشكاوى من تآكل القدرة الشرائية في لبنان. وسائل إعلام صهيونية تفيد قتيل وستة مصابين بعملية وقاف يائير وأبو عبيدة يبارك. الجيش الصهيوني يعلن الكيان الصهيوني يهاجم الضاحية الجنوبية ويستهدف مقرا لحزب الله. بيروت، لبنان وطهران. رسائل عون وعرقجي، اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تنشر كل الأدلة تؤكد استخدام الكيان الصهيوني الفوسفور الأبيض في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. صحيفة نيويورك تايمز لماذا لا يتعظ صناع السياسة الخارجية الأمريكية من أخطاء الحروب؟ روسيا تقصف قبيل اجتماع لندن ضربات روسية قرب تشيرنوبيل وموسكو تسقط مئات المسيرات. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع لأذان المغرب تمام الرابعة والدقيقة 56، ويرفع لأذان العشاء تمام 16:18. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:43، والشروق تمام 6:55. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن صغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

ظل القرآن 14 قرنا من الزمان محفوظا في ذاكرة المسلمين، يستثير خيالهم ويشكل أخلاقهم ويشحذ قرائح مئات الملايين من الرجال. والقرآن يبعث في النفوس أسهل العقائد وأقلها غموضا وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس وأكثرها تحررا من الوثنية والكهنوتية. وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية، وحرضهم على اتباع القواعد الصحية، وحرر عقولهم من كثير من الخرافات والأوهام ومن الظلم والقسوة، وحسن أحوال الأرقاء، وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة، وأوجد بين المسلمين درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أي بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض. وول ديورانت، مؤلف أمريكي معاصر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،

العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

العقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

لقد صدق

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني إنك أنت ربي.

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين

قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت

بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفطنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير، قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: خمس يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينيوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن. ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم: لبس الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاع،
2: الحكمة تاج وضاع
1: يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
3: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
4: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
3: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقلاء.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
1: الحكمة
4: والحكمة.
1: الحكمة نبع فياض،
4: نبع فياض
1: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج وضاء يسطع
4: فيها بالعقلاء.
1: الحكمة نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. الأنانية كريح الصحراء، إنها تجفف كل شيء.
1: هذا القول عن الأنانية وحب الذات يذكرنا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ولا ننسى ثناء ربنا سبحانه وتعالى على طائفة من المؤمنين بقوله جل جلاله: والذي

0: كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: إذا لم تحرقنا النار فإن الدخان يسودنا.
2: احذر معاداة الذليل فربما شرق العزيز بذبابه.
1: إذا استقوتك المرأة استعطفتك ببكائها، وإذا استضعفتك قتلتك بكبريائها.
2: إسوارة واحدة لا ترن.
1: يرى قلب المرأة أكثر مما تراه عيون عشرة من الرجال.
2: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: إذا ذهب الحياء حل البلاء.
2: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك.
1: استفساد الصديق من عدم التوفيق.
2: وطن المرأة زوجها.
1: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه.
2: الابن الذي يجعل دموع أمه تسيل وحده يستطيع مسحها.
1: إنما يبنيه الرجل في 100 سنة تستطيع المرأة أن تهدمه في سنة واحدة.
2: خرطوم الفيل لا يتعبه.
1: استعمال الحلم مع اللئيم أضر من استعمال الجهل مع الكريم.
2: بقدر ما نسرع نصل متأخرين.
1: محب الأكل ومحب النوم عاجزون عن القيام بأعمال كبيرة.
2: هذا القول يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وبقوله عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبقول عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم. وبقول علي رضي الله عنه: كثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع. وبقول معاوية رضي الله عنه: كل قليلا تعمل طويلا. ولا ننسى التوجيه الإلهي العظيم.

0: الابن يثقل أولا على ذراعي والديه، ثم فيما بعد على قلبيهما.
1: البيت ليس حجارة، البيت امرأة.
0: البنت تعتقد دوما أنها أشد حكمة من أمها.
1: البراميل الفارغة والحمقى يحدثون جلبة أكبر.
0: بين كل اللصوص الحمقى هم الأكثر سوءا، فهم يسرقون منا الوقت والبشاشة في آن معا.
1: بين الجسم والقميص يتعين إخفاء الخير الذي يصنعه المرء.
0: بينما ينهمك الحكم في الحكم يهدأ النزاع.
1: بين كل أنواع التبذير يبقى أكثرها بعثا على اللوم التبذير بالوقت.
0: من كتم سره كان الخيار في يده.
1: بعد أن يبرد الجرح يصبح الإحساس به أشد.
0: بيت بلا كتب كجسد بلا حياة.
1: بالساعد تبطش الكف.
0: البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود.
1: بطن كبير لا ينتج فكرا ثاقبا.
0: بقدر ما تكثر الرؤوس تكثر الآراء.
1: البذر أسهل عبئا من الحصاد.
0: بشاشة الوجه عطية ثانية.
2: أضاحيك ضيفي، أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، قبل إنزال رحله. ويخصيب عندي، ويخصيب عندي والمحل جديب، والمحل جديب. وما الخصب للأضياف، وما الخصب للأضياف.

الخصب للأضياف في كثرة القراء في كثرة القراء، ولكنما وجه الكريم خصيب يضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف في كثرة القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب يضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب. وما الخصب

كم دفعوا لك للتخلي عن أحلامك؟ أرى رجالا يعملون في نفس المكان طوال حياتهم، يسجلون دخولهم وخروجهم كل يوم، وليس لديهم لحظة من السعادة. الحياة تجبرنا على دفع أحلامنا إلى الأسفل. يمكن أن يتم دفنها تحت وطأة الإحباط، دفنها تحت أخطاء الماضي. هناك أحلام دفنت بسبب العلاقات الفاشلة، دفنت في ظل تدني احترام الذات. إنه من السهل قبول الحياة السهلة. كل منا لديه أشياء يؤمن بها، شيء يريد تحقيقه. في أعماقنا نعلم أنه جزء من مصيرنا، يمكننا أن نشعر به بقوة، ولكن يمكن مواجهتنا لبعض التحديات. لم نحصل على الترقية، لم يكن التقرير الطبي جيدا، أو فقدنا شخص لا يمكننا تعويضه. لا تدع الحياة تهزمك. قد لا تفهم السبب، لماذا غادروا أحبتي؟ لماذا أصبت بهذا المرض؟ لماذا لم ينجح مشروعي؟ كنت أفعل الشيء الصحيح، لكن شيئا خطأ قد حدث. تذكر أن كل هذا هو جزء من النجاح. قد يدفن حلمك ولكنه لم يمت، لم يفت الأوان لرؤيته يتحقق. إذا قمت بدورك وبدأت في الإيمان مرة أخرى واستعدت شغفك، فهو في الطريق إليك. عد وحاول مرة أخرى. الظروف تثبت عزيمتك، المسؤوليات تجعلك تستسلم، الأشخاص السلبيون يتسببون في تشتيت انتباهك، لكنك ستظل مركزا على هدفك. هذا وقتك وهذه لحظتك، مصيرك ينادي عليك. احلم بشكل كبير واجعل هذه الأشياء الكبيرة تحدث. أنا حالم ولن أتوقف أبدا عن السعي لتحقيق حلمي. إذا كنت ستنجح في قلق حياة أحلامك، عليك أن تؤمن أنك قادر على تحقيقها. عليك أن تصدق أن لديك الأشياء الصحيحة وأنك قادر على تحقيق ذلك. إنه اعتقاد راسخ بأن لديك ما يلزم من القدرات والمواهب بخلق حياة أحلامك. الإيمان بنفسك هو مجرد موقف، الإيمان بنفسك هو خيار. عليك أن تختار وأن تصدق أنه يمكنك فعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق، لأنه في الحقيقة يمكنك ذلك. ماذا يعني لك هذا النصر؟ إنه يعني كل شيء، إنه يعني كل شيء. يعني أني كنت على حق، هذا يعني أنهم كانوا على خطأ، هذا يعني أن الناس الذين لم يؤمنوا بك كانوا مخطئين. يجب أن تؤمن بما تريد القيام به، يجب أن تؤمن بما تريد تحقيقه. إنه بطريقة أو بأخرى في مكان ما أو في داخلك وفي الكون من حولك. هناك أدوات وأشخاص سوف يساعدونك على تحقيق أحلامك. الحياة موت بدون تغيير. هل أنت على استعداد لإجراء تغيير في حياتك لتحقيق هذا الحلم، لتحقيق ما يدور في ذهنك، ما يمكنك تخيله على أنه حياتك؟ حلم، هذه كلمة قوية. ستنهار عدة مرات، ستشعر وكأنك لا تملك الطاقة للعودة، ليس لديك القوة للرجوع. ستشعر أن الاستسلام هو الخيار الوحيد. عندما تضربك المشاكل، عندما تسقطك الحياة، لقد حان وقت الرد. إن الرد يتطلب شجاعة، إن الرد يحتاج إلى ثقة، يتطلب عقلية قوية للعودة عندما لا يؤمن أحد بك. يوجد أسد بداخلنا جميعا، لكن بعض الناس يقررون ترك هذا الأسد نائما. كثير من الناس يحتفظون بهذا الأسد محبوسا في قفسه. هل أنت جائع لهذا الحلم؟ هل أنت على استعداد للقتال من أجل حلمك؟ دع الأسد يخرج، اشعر بالجوع من أجل حلمك. اذهب واصطد حلمك.
الحديث والأمنيات لن يأخذوك بعيدا، سيقول لك المشككون أن تكون واقعيا، سوف يخبرك الكارهون بالانسحاب، أنت الوحيد الذي يمكنه الذهاب والحصول على ما تريد، إنه حلمك ولن يلاحقه أحد من أجلك، لن يقوم أحد بالبحث عنه، لا أحد يدعم حلمك غيرك، تذكر ذلك، تذكر بأن الكل يريد أن يأكل ولكن القليل منا على استعداد للصيد، الكل منا يريد أن ينجح لكن القليل على استعداد للقيام بالعمل المطلوب. توقف عن تحطيم نفسك، يمكنك تحويل حلمك إلى حقيقة، لكن الأمر سيستغرق شخصا واحدا فقط ليصدق أنه ممكن، سوف يستغرق الأمر شخصا واحدا فقط للعمل، هذا الشخص هو أنت. هناك الكثير من البشر قبلك الذين أنجزوا أشياء كبيرة، الذين يعيشون حياة أحلامهم، أنت أخطر عدو لأحلامك، أنت فقط تقرر متى تتوقف وتتخلى عن أحلامك، أنت فقط من يقرر متى تقتل هذه الأحلام، أنت أقوى مما تظن، يمكنك تغيير العالم بحلمك، لكنه يتطلب منك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، أطلق العنان الأسد في داخلك، طارد أحلامك مهما كلف الأمر. إذا كان لديك عقلية ضعيفة، إذا كنت تخشى المخاطرة، لن تذهب بعيدا في الحياة، اخلق عقلية تجعلك تستمر عندما ينسحب الآخرون. الحياة لا يمكن التنبؤ بها، إنها مليئة بالمفاجآت، قد تكون أقرب مما تعتقد، يمكن أن يصبح حلمك حقيقة، كن مثل الأسد، لا تتراجع أبدا عن التحديات التي تواجهها، الأسد لا يتوقف أبدا عن مطاردة فريسته، وأنت لا تتوقف أبدا عن مطاردة حلمك حتى تعيشه. اطمح للكثير ولا تدع العقول الصغيرة تقنعك أبدا بأن هدفك بعيد المنال، قد يكون بعيد المنال بالنسبة لهم، لكنك تعلم أفضل، ثق بنفسك. إذا كنت في طريق أهدافي وأحلامي، أقترح أن تتحرك، ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة اختباراتنا بالأمس، أطلق العنان لأحلامك، آمن بنفسك، انهض وابدأ اليوم، لا تجعل أحدا يحبطك، أنت الأفضل، أنت الأقوى، ويمكنك تحقيق ما تحلم به.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم

0: ذلك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
4: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس التاسع من دروس سير الصحابة رضوان الله عليهم، وصحابي اليوم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الواصفون بأنه كان قصير القامة شديد السمرة، في أنفه فطس، وأما نبأه فعظيم جدا جدا. ماذا تدلكم هذه المفارقة؟ قصير القامة، شديد السمرة، في أنفه فطس، وهو حب رسول الله. وسأريكم بعد قليل كم هي المكانة التي تمتع بها عند النبي عليه الصلاة والسلام. وسأخبركم بعد قليل أنه الصحابي الوحيد، تذكروا، الصحابي الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن، سيدنا زيد الوحيد، ولذكر اسمه قصة. لماذا ذكر الله اسمه في القرآن الكريم؟ أولا، لا قيمة لشكل الإنسان إطلاقا عند الله عز وجل. أي صفة تكن متلبسا بها، قصير القامة، طويل القامة، أبيض اللون، أسمر اللون، أي صفة، أي عاهة، أي صحة، أي جمال، أي وسامة، أي دمامة، قيمة الرجل في إيمانه وأفعاله، في إيمانه وعمله. إذن كل القيم الأخرى المادية تحت الأقدام. نبي الرحمة، نبي العدل، نبي القيم، نبي الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنه حب رسول الله. هذا الصحابي الجليل كان أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث النبي، قبل البعثة بكثير. له قصة، قصته أن زيد كان غلاما صغيرا عمره لا تزيد عن 8 سنوات، أتوا به إلى سوق عكاظ وباعوه عبدا. لماذا؟ لأن سعدة بنت ثعلبة أرادت أن تزور قومها بني معا، وكانت تصحب معها غلامها ابنها زيد ابن حارث الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل واستبوا الزراري. هكذا كان العرب في الجاهلية، غارة مفاجئة، استاقوا الإبل وسلبوا الأموال وسبوا الذراري. فكان هذا الطفل الصغير في 8 من عمره مع أمه في زيارة بيت جده، جاءت غارة مفاجئة فأخذته وباعته في سوق عقاب عبدا، واشترى هذا العبد حكيم ابن حزام ابن خويلد 400 درهم، واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة. فلما عرفت عمته خديجة بنت خويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به، فقال: يا عم، لقد ابتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان، فاختاري أيا منهم تشائين فهو هدية لك. تلعب مائي. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارث لما بدا لها من علامات نجابته ومضت به، وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تطرفه أي أن تتحفه بتحفة بهدية، فأهدت له غلامها زيد بن حارثة، أهدته إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ أعتقه فورا، أعتقه فورا. هناك معاني كثيرة جدا تدور في خلدي حول هذه القصة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد، اسمه محمد بن عبد الله، أحد الأشخاص في مكة المكرمة. قدم له زيد بن حارثة هدية، نفسه أبت العبودية، أعتقه فورا. ولكن أين يسكن؟ أين يأكل؟ بقي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يبقى عنده عبدا، بل بقي عنده ضيفا. طبعا أمه وأبوه بكيا عليه كثيرا وبحثا عنه كثيرا، وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذ هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم، ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة، من حارثة؟ أبو، بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، وقال زيد لهؤلاء القوم أخبروا أبي أني مع أكرم والد. دعونا قليلا من أحداث هذه السيرة وتعالوا بنا إلى حياتنا اليومية. أنت كمؤمن إذا كان في إنسان تحت يدك، وليكن صانع في محلك التجاري، وليكن موظف عندك، أنت كمؤمن عليك أن تقتدي بهذا النبي العظيم، يجب أن تعامله كما تعامل ابنك، إلى أن يقول هذا الإنسان الذي تحت يدك أنا مع أكرم والد، مع أكرم والد. الإسلام هكذا، الذي تحت يدك يجب أن تطعمه مما تأكل وأن تلبسه مما تلبس. أنا يحز في قلبي أن أرى رجلا مسلما عنده موظف أو عنده صانع أو غلام صغير، ويأتي بالطعام أحيانا ليأكل ظهرا، وهذا الطفل الصغير أو هذا الغلام أو ذاك الصانع تنظر إليه ولا يقول له تعال كل معي يا بني. أيها الإخوة الأكارم، والله أقول لكم إن لم تعاملوا من تحت أيديكم كما تعاملوا أبناءكم، فوالله الذي لا إله إلا هو لا قيمة لا لصلاتكم ولا لصومكم ولا لحجكم. الدين هذا الذي يعيش معك يتعامل معك، إن لم يشعر بأبوتك برحمتك بعطفك بحرصك بإنصافك، أنت فلست مسلما. لعلك تظن أن الإسلام صوم وصلاة، لا والله، شيء يلفت النظر قبل البعث. لو أن النبي عامله هكذا وهو نبي وأحبه، يقول أخي النبي تستفيد، قد يقول هذا مجاملة، لكن حينما عامل النبي عليه الصلاة والسلام وحينما عامله النبي عليه الصلاة والسلام، النبي رجل من رجال مكة اسمه محمد بن عبد الله، فنحن هنا في عندك موظف، في عندك صانع، في شخص تحت يدك، يتيم في بيتك، إن لم ترعه الرعاية التامة، إن لم تطعمه مما تأكل، إن لم يشعر بالعطف، إن لم يشعر بالحنان، إن لم يشعر بالإنصاف. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده ضيف، وكان أمير المؤمنين، والسراج انطفأ، يعني زيت السراج قد انتهى، فقام سيدنا عمر بنفسه وأصلح السراج. هذا الضيف يعني وقع في حرج، قال له: أنت أمير المؤمنين، قل لي أو قل للغلام. قال له: أما أنت فضيف. وسخافة بالمرء أن يستخدم ضيفه، هيك النبي علم. لو قلت للضيف ناولني هذا الغرض فهذا سخافة بالمضيف. قال له: وأما الغلام فقد نام فكرهت أن أوقظه، وأما أنا فعمر، ذهبت عمر وعدت عمر، من يصنني؟ أنا عمر، ذهبت عمر وعدت عمر، الغلام نايم. النبي الكريم قال: الليل لهم والنهار لهم. أنت مرتاح نايم 6 ساعات بالضبط، فايق نشيط، ممكن تسهر الساعة واحدة، في بالبيت في إنسان يعني مرتبط معك بالعمل، فاتح الساعة 8 المكتب وداوم الساعة 2-3-4 وعنده زوجة وأولاد، أنت مرتاح، عود معنا، يقعد معه، عود لحالك، عود معنا. في ناس ما عنده واقعية إطلاقا، أنت جاي على المكتب الساعة 12، هو فايق الساعة 8 فاتح المكتب، وللساعة 3 هلك. الإنسان إذا ما كان منصف، إذا ما كان واقعي، إذا ما احترم بالإنسان إنسانيته، ليس مؤمنا. فيا أيها الإخوة الأكارم، الإسلام هكذا، الإسلام يجب أن تعامل الناس معاملة، أقول لكم، يذوبون حبا بك، يذوبون احتراما لك، تعلقا بك، من الإحسان. عبد أول شيء أعتقد، ثاني شيء عامله أطيب معاملة، حتى طمأن أمه وأباه وقال: إن أبلغ أبي أنني مع أكرم والد. وأنا أقول لكم والله لو عاملنا من حولنا هذه المعاملة لكنا مجتمعا متماسكا، لكنا بحال غير هذا الحال. قولا واحد، في وليمة بالبيت وفي بنت صغيرة تخدم هذا البيت، الطعام اللي من 5 أيام بايت تلزم أن تأكله هذه الطفلة الصغيرة، والطعام الطيب 10 ألوان يعني يسيل لها اللعاب، منعت من أكل هذا الطعام، كلفت أن تأكل الطعام القديم. هذا قلب تفتخ إن لم تكن منصفا، إن لم تجعل الناس سواسية في كل شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه قال: وعلي جمع الحطام، نكفيك ذلك؟ قال: أعرف ذلك، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. في معركة بدر قال: أنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، ابقى راكبا. قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السيف، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجل. هيك النبي ما في ولا ميزة، هم أحبوه شيء آخر، احترموه شيء آخر، عظموه شيء آخر، قدسوه شيء آخر، لكنه سوى نفسه معهم، جعل نفسه مع أصحابه سواء بسواء. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه ودخل أعرابي لا يعرفه يقول: أيكم محمد؟ وينه؟ أيكم محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: قد أصبت. لماذا؟ لم يكن له أي ميزة على أصحابه الكرام. طبعا حارثة والده حينما علم أن ابنه فريدة كبده في مكة المكرمة عند محمد بن عبد الله شد راحلته وهيئ المبلغ الكبير لابتدائه، تشريه من عبد بيع في سوق عقاظ، لا بد من دفع الثمن، هيئ الراحلة وهيئ الثمن وتوجه تلقاء مكة المكرمة. فلما بلغا مكة المكرمة دخلا على محمد بن عبد الله. لأن اسمعوا ماذا قال له. وقال له وقالا حارثة وأخوه يعني وفد، قالا يا ابن عبد المطلب أنتم جيران الله تفكون العاني الأسير وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك وحملنا إليك من المال ما يفي به، سمن علينا وفاده لنا بما تشاء. هذا رقم النبي، هذا ابننا، وأنتم جيران الله أمن علينا بفدائه واطلب المبلغ الذي تريد. فقال عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، قال ومن ابنكما الذي تعنيان؟ دقة تحقيق، المؤمن كيس فطن حذر. فقالا غلامك زيد ابن حارثة. فقال وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ لما الفداء؟ أنا أعرض عليكما خيرا من الفداء. فقالا وما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، إن اختاركم من دون مال ابنك هذا، فتستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره، إذا اختارني أنا بقبله. دققوا في دقة النبي عليه الصلاة والسلام، سأتيكم به خيروه، إن اختاركم فهو ابنكم بلا فداء، وإن اختارني أنا أرضى به. الله الأب والعم قالوا والله قد أنصفت، مو بس أنصفت وبالغت في الإنصاف، أعلى درجة في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال من هذاني؟ بالتحقيق أيام يا مصاري بيجي شخص وقور على مدرسة ابتدائية، والله ابني فلان محلفي حاضر، بيغيب عن المدير انه هذا قد يكون مو ابوه، ويا ما خطف اطفال بهذه الطريقه، في عداء بين الاب والام بين الاقارب. قال له سيدنا رسول الله لسيدنا زيد، قال له من هذاني؟ فقال هذا ابي حارثه ابن شرحبيل وهذا عمي كعب. فقال يا زيد قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي. أنا اللي محيرني أنه ما في إنسان في الأرض بيختار على أبويه أحد من الناس. في أمثلة غريبة جدا، قد نأتي بطفلة صغيرة تعيش في أفخر بيت، تأكل أطيب الطعام، يعني أنفس شيء في المدينة في هذا البيت، الطعام والدفء والرفاه والراحة، وقد يسكن أبوها في قرية متخلفة فقيرة بائسة، فإذا رأت أباها تحن إليه وتؤثره على كل هذا النعيم، أليس ذلك صحيحا؟ شيء ثابت، مهما كان النعيم عند رسول الله تماما كالذي عند والدي، ما في زيادة بالمعيشة. فقال زيد من دون تردد من غير إبطاء، بل أقيم معك وما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت الأب والعم. قال له أنت الأب والعم. قال أبو صعب. فقال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ قال إني رأيت من هذا الرجل شيئا أنساني كل إنسان، ما أنا بالذي يفارقه أبدا. أي المعاملة؟ تقدر تعامل إنسان معاملة يآثرك على أمه وأبوه؟ إذا كنت مؤمنا فهكذا تعامل الناس. المؤمن أيها الإخوة كيفما تحرك، الذين يعيشون معه من شدة إنصافه ورحمته وحنانه وعطفه وكرمه ووفائه وطيب نفسه وتواضعه يؤثرونه على كل شيء، هكذا الإيمان. فقال إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي يفارقه أبدا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من زيد ما رأى أخذ بيده وأخرجه إلى بيت الله الحرام ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال يا معشر قريش اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه. نظير الوفاء، قال هذا ابني يرثني وأرثه. عندئذ طابت نفس أبيه وعمه وخلفاه عند محمد بن عبد الله وعادا إلى قومهما مطمئنين النفس مرتاحي البال. ومنذ ذلك الوقت أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، غير زيد بن محمد. الإسلام هكذا أيها الإخوة، ما بيخلو بيت من طفل صغير، من طفل يتيم، ما بيخلو معمل من صانع صغير، من آذن، من قادم، ما بيخلو محل تجاري من طفل في الصيف يكنس لك هذا المحل. ألا تحب أن تكون موقظا لهذا الطفل؟ أريه العطف والحنان، أريه المودة، أريه الإكرام، ابذل المال. والله أستمع إلى كل قصة، شهد الله، لولا أن الذي قالها لي صادق لا أصدقه. قلب قاسي كالحجر، يعني المبيعات باليوم 100,000 كل يوم مبيعات، الراتب 2500 بالسنة، بكفوا هذا الحاضر، ما عجبك بجيب غيرك. لو يعطيه 10,000 لا يتأثر أبدا. القصد أنه الإنسان من لا يرحم لا يرحم. إن أردتم رحمتي فارحموا خلق. هذا اللي عنده إنسان عنده زوجة أولاد بده ياكل، يشتهي ياكل، يشتهي ياكل لحم، يشتهي يلبس، لازم يدفع الشتاء. يا ترى بكفيها المعاش 2500 تدفئة وإنارة ولبس وأكل وشرب وأولاد ومرض ومدارس؟ والله حدثني أخي قال لي معاشي 2500، أنا بشتري لمعلمي كل يوم شيء 7,000 ولا حاجة، كل يوم إنسان مصروفه اليومي 7,000. والإنسان الأمين صادق المخلص 2500 تعطيه بالشهر كله، وأول صف الجامعة. الله هو هذا الدين. يعني أنا عم بحب أعمل موازنة. النبي عليه الصلاة والسلام كتلة رحمة، كتلة إنصاف، كتلة تواضع، كتلة حب. لذلك رأى أباه وعمه آثر النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه وأمه. يعني إحنا من قلة التقليد، كل إنسان في عنده شخص تحت يده، سميه موظف، سميه صانع، سميه خادم، سميه آذن، أحيانا سميه حاجب، ما تفرق، شخص تحت يدك، هذا إنسان غالي على الله عز وجل، له مشاعر، له أحاسيس، له لو أنه أنت أكرمته، اهتميت فيه، عاونته، سألت عن أحواله، دققت بدخله، بكفي دخله يا ترى، أهله عنده زواج، عنده ولادة مثلا، عنده مشكلة، أول الشتاء بده وقود، أول المدارس بده ألبسة لأولاده، ترى أنت مهتم بالناس، عايش لنفسك لما للناس. قال فلما بعث النبي صلوات الله عليه وأبطل الإسلام التبني حيث نزل قوله عز وجل ادعوهم لآبائهم، ادعوهم، ما في زيد بن محمد، من أبوه؟ الحارثة. عندئذ عاد النبي صلى الله عليه وسلم وناداه بزيد بن حارثة تنفيذا لأمر الله عز وجل. فإكراما له ذكر الله اسمه في القرآن الكريم الوحيد. ليس في القرآن الكريم كله اسم صحابي إلا سيدنا زيد. الآية: فلما قضى زيد زوجناك. طيب، في اسم امرأة بالقرآن الكريم؟ مريم. امرأة فرعون ليس اسم، امرأة عمران ليس اسم، ما ما ما في آسيا في الحديث بالقرآن، ما في آسيا، لا في آسيا ولا في بشغل مريم. العلماء قالوا مكروه أن تذكر اسم الأنثى. أنا بتمنى أخواننا بالعقود القران، عقد قران على كريمة فلان، يعني أكمل من أن تذكر اسم الأنثى. لكن الله عز وجل حينما ذكر مريم ابنة عمران، لأن سيدنا عيسى قالوا عنه إنه إله وهو ابن الله، فربنا عز وجل قال عيسى ابن مريم، عيسى رد عليهم عيسى ابن مريم، هو الاسم الوحيد. هو اختار النبي وأحب النبي وآثر النبي دون أن يعلم أنه نبي. ماذا نستنبط من هذا؟ دون أن يعلم أنه نبي، لكن إنسان قبل النبوة كان في أعلى درجات الكمال. ماذا نستنبط من هذه الحقيقة؟ شيء آخر تنبط أن الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل، اصطفاهم من صفوة الخلق. نبوة هبة، لكن أساسها اصطفاء، والاصطفاء أساسه تفوق. تفوق النبي عليه الصلاة والسلام، تفوق بكماله، بأخلاقه، بتواضعه، بإنسانيته، بكرمه، بحبه للخلق، فاصطفاه الله عز وجل. هي نبوة، هي هبة، ولكن أساسها اصطفاء من بين صفوة القلب. كنت أقول لكم هذه الفكرة كثيرا لما جاءت البعثة، أو لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء الوحي وزيد عنده آثره على أمه وأبيه، احتل زيد عند النبي مكانة كبيرة بعظمة الإسلام. هذا بالميزان الاجتماعي عبد، بالمرتبة الاجتماعية سيدنا زيد عبد، بالتصنيف الاجتماعي والتصنيف الطبقي عبد، كان خليفة رسول الله على المدينة، وكان قائد سراياه وغزواته، وكان أمين سره. هذا الإسلام، هذا الإسلام الذي نطمح إليه. عبد قصير القامة شديد السمرة أفطس الأنف، كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أمين سره، وكان قائده على سراياه وغزواته، وكان خليفته على المدينة أثناء غيابه. دائما أيها الإخوة، ما في حب طرف عظمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحب أصحابه كما أحب، أو أنهم أحبوه لأنه أحبهم، أي أصح أحبوه لأنه أحبهم. ما في حب من طرف واحد. الصحابة أحب النبي وهو يحبهم كما يحبهم، اجتمع المؤمنين متماسك. اليوم الفجر، درس الفجر جامع النابلسي، مر معنا حديث: وجبت محبة، وجبت محبة للمتحابين فيه، للمتجالسين فيه، للمتبادلين فيه، للمتزاورين فيه، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. يعني إذا ما بتحب أخوانك، ما بترحمهم، ما بتعطف عليهم، ما بتنصفهم، ما بتكرمهم، ما بتودهم، بتزورهم، بتفقدهم، تهديهم بمناسبات معينة، تبذل شيء من مالك لهم، حتى يصير الأخ لأخوك البنيان المرفوض. إن لم نكن كذلك فلسنا مؤمنين. شيء لفت نظري في سيرة هذا الصحابي، قال: كما أحب زيد النبي وآثره على أمه وأبيه، فقد أحبه النبي عليه الصلاة والسلام وخلطه بأهله وبنيه، فكان يشتاق إليه. والله أيها الإخوة، أقسم لكم أنه أخ كريم من أخواننا إذا كان غاب أسبوعين ثلاثة والله أشتاق له، والله لا تقليدا. العلاقة بالمؤمنين لا يعلمها إلا الله، أرقى علاقة. ما أظن أنه أنت بس أخوانك يحبوك، لا، وتحبهم كما يحبون، وتشتاق لهم كما يشتاقون لك، وتؤثرهم كما يؤثرونك، وتحفظ ودهم كما يحفظون ودك. هذا الإنسان، هذا مجتمع المؤمنين، هذا مجتمع الصحابة. يعني النبي الكريم إنسان عظيم جدا، وقور جدا، سيد الأنبياء، قالوا مع ذلك كان يشتاق له إذا غاب عنه. يعني إذا كان أخوك المؤمن غبت عنه شهر بعدين زرته لك والله مشتاقين له، لا ظن مجاملة، هي هذا كلام أهل الدنيا، يكون عم يتسم وما يلك قوزاء مثل الثعالب مثل الذئاب، ابتسامات، مجاملات، ضحكة صفراوية، مصافحة حارة، وفي كيد. أما مجتمع المؤمنين حب، وئام، تماسك، تعاطف، تواضع، تبادل. أنا لفت نظري أن النبي يشتاق إليه هذا المتصل بالله عز وجل الذي يأتيه الوحي، الموصول برب العالمين اللي هو أسعد الخلق، يشتاق لسيدنا زيد، شديد السمرة، قصير القامة، أفطس الأنف، حب رسول الله، فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه، ويفرح بقدومه إذا عاد إليه، ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد. هذا الوفاء، يعني كأن لسان حال النبي، أنت يا زيد آثرتني على أمك وأبي، أليس كذلك؟ آثرتني على أمك وأبي وبقيت عندي، وأنا لا أحبك أشد من حبك لي. السيدة عائشة تروي مشهد من هذه المشاهد، تقول: قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع الباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان متخفف من ثيابه، لواحد مثلا دنيا صيف وصول وحر، يمكن ما تغيب البيت زوجته، ما في يعني ثيابه متخفف منه، طرق الباب. أنا تركت بنفسي أثرا، فلما علم أن زيد قد جاء، يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة شوقه لزيد وحبه له واهتمامه به نسي أن يرتدي ثيابه، يعني الخارجية، فقال فقرع الباب، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام بثيابه الخفيفة ومضى إلى الباب يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أحدا قبله ولا بعده بهذه الثياب. يعني تقريبا واحد لابس قميص شياك مثلا تقريبا وبنطلون بجامة، هذا لا يستقبل به الضيف. لشدة شوقه النبي الكريم وحبه واهتمامه ووفائه وفرحه قام إليه فاعتنقه وقبله ورحب به ونسي أن يرتدي ثيابه الخارجية. هذا مشهد من مشاهد حب النبي لهذا الصحابي الجليل. شاع هذا الأمر بين الصحابة حتى أن أصحاب النبي سموه بزيد الحب، كان حب رسول الله، محبوبه يعني، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. والقصة قصة استشهاده معروفة عنده، النبي عليه الصلاة والسلام عينه القائد الثاني لجيش مؤتة. وتعلمون أن مؤتة موقعة خاضها المسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معهم. كان أصحاب النبي 3000. ما قولكم بأنهم واجهوا أكثر من 300,000؟ 300,000، 100 من الروم و200 ممن ظاهروهم. ووقف أصحاب النبي أمام هذا الجيش الكبير بعدته وعتاده. والقصة التي أرويها لكم دائما أن سيدنا جعفر ضربت يده اليمنى فحمل الراية بيده اليسرى، فلما قطعت اليسرى حملها بعضديه وقاتل حتى قتل وخر صريعا من على فرسه والدماء غارقا في بحر دماء واستسلم. تقدم سيدنا زيد وقاتل حتى قتل، وتقدم سيدنا ابن رواحة. وسيدنا ابن رواحة كما تروي بعض السير، لا كل السير، أنه رأى صاحبيه قد تشهدا في وقت قصير جدا ورأى مصيره المحتوم. بعضهم قال تردد مقدار 30 ثانية، يعني ما زاد عن أن قال بيتين من الشعر: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد طليت، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. وقاتل حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه النبأ قال: أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. النبي رأى سيدنا جعفر يطير بجناحين في الجنة، فسماه أصحابه جعفر الطيار. والآن ينشئون مسجدا في المطار، سموه مسجد جعفر الطيار، مو مطار، جعفر الطيار، اسم ممتاز يتناسب مع المطار. نعم. وسيدنا زيد بن حارثة قاتل حتى قتل واستشهد، فكان قائد وكان خليفة في سفر النبي وكان أمين سره وكان حبه، وكان في المرتبة الاجتماعية في التصنيف الطبقي ماذا كان؟ كان عبدا. أرأيتم إلى عظمة الإسلام؟ أرأيتم إلى هذه العدالة في الإسلام؟ اللهم صل عليه، لشدة وفائه ذهب بنفسه ليبلغ أهل بيت سيدنا جعفر نبأ السجن، أنه مكانته الكبيرة عند الله لعلها تخفف وطأة خبر استشهاده. وذهب بنفسه أيضا إلى بيت سيدنا زيد بن حارثة ليبلغ نبأ استشهاده، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته 3، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهليهم يعزيهم به. فلما بلغ بيت زيد لاذت به ابنته، بنت سيدنا زيد، يعني أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام وتعلقت به وهي مجهشة في البكاء. شيء غريب، النبي كان يبكي بس كان يبكي بدون صوت إلا مرة واحدة، قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب. ومعنى انتحب أي ارتفع صوته بالبكاء، بكى حتى انتحب. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. هذا هو الحب الذي بين النبي وبين أصحابه، وينبغي أن يكون هذا الحب بين المؤمنين. هذا الحب وذاك الشوق وهذا الإسلام، كما قلت لكم دائما، هؤلاء الصحابة هم الذين حملوا الإسلام، هم الذين رووا هذه الأراضي بدمائهم. نحن الإسلام حملنا. إذا الإنسان حفظ القرآن، احتفالات وولائم وهدايا، وساعة على العمرة، وساعة على تركيا، وساعة 10,000، أول عزيمة وثاني عزيمة وثالث عزيمة. إذا الإنسان طلب العلم وصار داعية، بيدخل على الجامع، طلع البدر علينا وعزائم وولائم، عم يساوي دول الدعاء، عم يترشطوا فيه، عم يعظمون الناس. أما الذين حملوا الإسلام، الذين فتحوا هذه البلاد، الذين رووا هذه البلاد بدمائهم، الذين دفعوا الثمن باهظا، الذين أكلوا طعاما خشنا وخاضوا حروبا قاسية وما ذاقوا طعم النوم، هؤلاء الذين حملوا الإسلام. فشتان بين أن تحمل الإسلام وبين أن يحملك الإسلام. على كل، هذا الصحابي الجليل، يعني أنا الذي لفت نظري في سيرته كيف أن النبي الكريم يشتاق لأصحابه ويحبه ويرعى شأنه ويفي بعادهم ويذكرهم وينتحب حين فقدهم. هذا هو الإسلام بأبهى صوره. فنحن ممكن نستفيد أنه أنت إذا عندك إنسان، أنا أقول لكم وأعني ما أقول، اللي عنده معمل، اللي عنده متجر، اللي عنده مزرعة، اللي موظف عنده 10، معلم، طبيب عنده ممرضين، ضابط عنده 30 جندي، سرية وغيره، بأخلاقه الطيبة، باستقامته، برحمته، بعدالته، بإنصافه، يمكن أن يقنعهم بدينه وهو ثابت. أنت ممكن تكون داعي كبير وأنت ساكت، بإنصافك، بإحسانك، بتواضعك، بحبك، بعطفك، بحنانك. فالنبي الكريم عامل سيدنا زيد معاملة جعلته يؤثره على أمه وأبيه، وهذه المعاملة قبل البعثة. معنى ذلك أن النبي معصوم قبل البعثة وبعدها، معصوم وهو في أعلى درجات الكمال قبل البعثة وبعدها. الشيء الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بادل أصحابه حبا بحب وشوقا بشوق ووفاء بوفاء. فإذا أردتم أن تكونوا مؤمنين صادقين فاتبعوا سنة النبي، اعتذروا من بعض، راعوا خاطر بعض، بقوا مع بعضكم، عاونوا بعضكم، احترموا بعضكم، لا ترفعوا الكلفة، إياكم المزاح، احترموا بعضكم، تعاونوا، ناصروا، تواصلوا، تبادلوا، تزاوروا، ضحكوا من أجل بعض حتى يحبنا الله جميعا، حتى نستحق أن نكون مؤمنين. والله أعرف رجل ساكن في بيت، قلوا أخ تزوج ما عنده بيت، قالوا تعال خذ هذا البيت، والله البيت شيء ثمين جدا، لكن والله الذي لا إله إلا هو أكرمه الله ببيت خير منه. تطلع من بيت كوان كسر حقولي، يعني لما عمي الإنسان يبذل عم يحس بسعادة. أخ كريم من أخواننا، يعني مقدم على زواج وله أخ، الأخ بحاجة إلى الزواج لكن لا يملك شيئا،

بالدائرة، بالمتجر، بالمعمل، بالمزرعة، بالوظيفة. أقل شيء أنت موظف عندك آذن. إن رأى العطف والحنان، الإنصاف، الحب، الإكرام، الأب مع أولاده، الضابط مع جنوده، المعلم مع تلاميذه، الطبيب مع ممرضينه، المحامي مع موكلينه، ما في إنسان معه من هو دونه. ألا تحب أن يكون هذا الذي جعله الله دونك طريقا لك إلى الله، زادا لك إلى الآخرة، رأس مال لك في الجنة؟ اسعى. أتمنى أن التجار يهدوا زبائنهم إلى الله عز وجل طريق الإنصاف والصدق. بتمنى أن الصناع اللي عنده معمل، اللي عنده متجر، مخرطة، فعندك كم صانع؟ ممكن يكون هذا صاحب المخرطة داعي إلى الله، صادق، أمين. هذول الموظفين مثل أولاده تماما، كأولاده، بالعطف والمودة والإنصاف والإكراميات. والله بعرف إن أخوان، والله أنا أكبرهم جدا، عندهم معامل وعندهم عمال، لكن والله عمالهم كأولادهم. يعني قال لي مرة أخ، قال لي بلاقيه العامل وجهه مو طبيعي، خير، بيكون في عنده مشكلة بالبيت، تعطيه مبلغ يحل له مشكلته فيه، بيبتسم يوم. بتلاقي هالعامل بيفدي رب العمل بروحه. هيك رح تعود، هيك الإسلام أساسا. هذا الحقد شيء جديد، مستورد الحقد. الحقد الطبقي مستورد. معنا حب طبقي، معنا حقد طبقي. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير والحق وتطبيق هذه السيرة، لأننا إذا طبقناها كنا مسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

أحبتي في الله، اخترت لكم هذه القصة وبعنوان: يا ترى هل إحنا بنقدر إنه نحب بعضنا على العلل اللي موجودة فينا، على علتنا؟ القصة بتقول وقت الحرب الأمريكية في فيتنام، رن جرس التليفون في بيت من بيوت أحياء كاليفورنيا الهادئة. كان البيت لزوجين كبار في السن، ليهم ابن واحد مجند في الجيش الأمريكي. كان القلق بيغمرهم على ابنهم

الوحيد، ودايما بيصلوا عشانه باستمرار، ويدوب مرن جرس التليفون حتى بقوا الزوجين يتسابقوا، حتى كل واحد ياخد السماعة قبل التاني في شوق وقلب. الأب قال: ألو، مين اللي بيتكلم؟ الطرف التاني بيقول له: أبي، أنا كلارك، إزيك يا بابا؟ الأب بيقول له: إزاي حالك يا ابني؟ هترجع إمتى؟ والأم بتقول: أنت بخير؟ ابنها بيقول لها: أنا بخير، ورجعت من يومين بس. وأبوه بيقول له: صحيح، وإمتى هترجع البيت؟ إمتى هتيجي البيت؟ أنا وأمك مشتاقين لك أوي أوي أوي. ابنهم كلارك بيقول: ما أقدرش دلوقتي يا بابا، لأن معايا صديق فقد دراعه ورجله اليمين في الحرب، ويدوب يقدر يتحرك ويتكلم، أقدر أجيبه معايا يا بابا؟ الأب قال له: إيه؟ تجيبه معاك؟ قال له: أيوة، أنا مقدرش إني أسيبه، هو بيخاف إنه يرجع لأهله بالصورة دي، ما يقدرش على مواجهتهم. هو بيتساءل يا ترى هيقبلوه على الحالة دي، ولا راح يكون عبء وعال عليهم. الأب يقول له: يا ابني مالك وماله، سيبه لحاله، ده الأمر للمستشفى، خليه هم، سيب الأمر للمستشفى عشان هم يتولوا أمره، لكن إنك تجيبه معاك فده مستحيل، مين اللي راح يخدمه؟ أنت بتقول إنه فقد دراعه ورجله اليمين، هيكون عال علينا يا ابني، مين اللي هيقدر إنه يعيش معاه؟ بيقول له: لسه أنت بتسمعني يا ابني؟ ما بتردش ليه؟ يا كلارك سمعني؟ كلارك بيقول له: أنا سمعك يا بابا، هو ده يا ترى قرارك الأخير؟ الأب بيقول له: طبعا يا ابني، اتصل بحد من عيلته عشان يجي ويستلمه ويسيب لهم الأمر بقى. كلارك بيقول له: لكن يا ترى هل بتظن يا بابا انه حد من عيلته هيقبله عنده بالشكل ده؟ الاب بيقول له: ما ظنش يا ابني، محدش يقدر انه يتحمل زي العبء ده. كلارك بيقول له: طيب يا بابا، انا لازم اروح وداعا. وبعد أيام من المكالمة، انتشلت القوات البحرية جثة المجند كلارك من مياه خليج كاليفورنيا، بعد ما قدر إنه يهرب من مستشفى القوات الأمريكية، وانتحر من فوق إحدى الجسور. استدعى الأب لاستلام جثة ابنه، وقد إيه كانت دهشته لما لقى جثة الابن من غير ذراعين ومن غير رجل يمنى. فقال له الطبيب انه فقد ذراعه او ذراعيه ورجله في الحرب. ساعتها بس فهم الاب ما كانش صديق ابنه، ده كان ابنه كلارك بنفسه اللي كان عاوز انه يعرف موقف الابوين من اعاقته قبل ما يسافر لهم ويوريهم نفسه. الاب في القصة دي بيشبه الكثير مننا، يمكن من السهل علينا انه نحب مجموعة من حوالينا من دون غيرهم، لانهم ظرفاء أو لأن شكلهم جميل، لكننا ما نقدرش إنه نحب أبداً
غير الكاملين، سواء كان عدم الكمال في الشكل أو في الطبع أو في التصرفات. يا ريتنا نقبل كل واحد على نقصه، متذكرين دايما إننا إحنا كمان لينا نقصنا، وإنه محدش كامل مهما بدأ عكس ذلك. يا رب علمني إن أحب الناس زي ما أحب نفسي، وعلمني إني أحاسب نفسي زي ما أحاسب الناس، وعلمني إن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وإن حب الانتقام هو أول مظاهر الضعف.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم السكرات، يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وفي قلبه لهيب الزفرات، وكان منهمكا في دنياه متخلفا عن طاعة مولاه، فقلت له: يا أخي تب إلى الله وارجع من غيك وارجع عن غيك، عسى المولى أن يشفيك من ألمك ويعافيك من مرضك وسقمك وتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت وأنا لا محالة، فيا أسفي على عمر أفنيته في البطالة، أردت أن أتوب مما جنيت. فسمعت هاتفا يهتف من زاوية البيت: عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونستغفره من الذنوب المتقادمة. يا أخي أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك، وأعرض عن مواصلة غيك وهواك، وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات، واصبر على ترك عاجل الشهوات، فالفرار أيها المكلف كل الفرار من مواصلة الجرائم والأوزار، فالصبر على الطاعة في الدنيا أيسر من الصبر على النار. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف تفسير ما تقول؟ قال: لا. قال: أنت لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. نعم، فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقي. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود بالآثام قلبه، يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام، يا من يشهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأعوام والشهور،
ويسمع الآيات والسور، ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور. ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك يا رب.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: اللهم إني أسألك بأن

وقف قدام الصيدلية اللي هي الأجزخانة، وقف بعربيته الفخمة وما نزلش، وبقى يشير للصيدلاني بأنه يجي أو يجيله عشان ياخد الوصفة ويصرف له الدواء. لكن الصيدلاني رفض وغضب وقال في نفسه: إزاي وأنا الصيدلاني إنه أخرج عشان أصرف للمغرور ده اللي قاعد في العربية أصرف له الدواء اللي هو بحاجته؟ أنا مش صاحب دكان بقالة. أنا مش محتاج الدواء، أنا وأنا وأنا وبقى يا ساتر. فشاوله الراجل مرة ومرتين، هو الصيدلاني ما يردش عليه، يرفض يقابله بالرفض ويقول له: أنت لازم تنزل من قصرك العاجي إن من العربية عشان يصرف له الدواء. وإذ بست عجوز بتنزل من العربية وبتطلع من ورا العربية الكرسي المتحرك عشان يركب ابنها المعاق ويصرف لنفسه الدواء. وليكم انه بقى تتخيلوا ساعتها موقف الصيدلاني. ياه، تصوروا الموقف الأليم ده. احيانا يا اخوانا احنا بنتصرف او بنتسرع في تصرفاتنا وبنجرح الناس، نوصل للجرح وما بنعرفش سبب هدوء التانيين وصمتهم. كتير ما نعمل كده، وكتير بنحاسب ناس ما يكونش ليهم ذنب بالأساس، وكتير ما ندعي إننا أصحاب الحق وفي ظل إن الحق علينا ومش لينا. وأكتر اللي بيؤلمنا هي الأشياء اللي نعرف وندرك حقيقتها، لكن إمتى؟ بعد فوات الأوان. ده اللي بيألم أكتر وأكتر، زي ما يكون واحد طعن في خنجر في قلبه. عشان كده مش لازم نتسرع في كل الأمور، مش لازم نتسرع أبداً. وزي المثل اللي بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة:

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، الاحتفال بعيد ميلاد الملك يمنح الأستراليين عطلة طويلة، لكن ليس في جميع الولايات. كامبرا، ألبانيزي يهاجم الائتلاف وحزب أمة واحدة بسبب الجدل حول المقيمين الدائمين، انظروا ماذا سيحدث إذا غادروا. كامبرا، أستراليا تؤمن إمدادات الوقود حتى أغسطس آب، وأسعار البنزين تقترب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط. ومن العناوين العالمية، العراق 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في زيقار. إيران تقصف الكيان الصهيوني. إيران تقصف الكيان الصهيوني ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية. الكيان الصهيوني، إطلاق نار في عمق الكيان الصهيوني، ماذا نعرف عن عملية كوخافة يائير ومنفذها؟ غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تدفع غارات الكيان الصهيوني المفتوحة على بيروت إلى دخول إيران الحرب؟ الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تبدلت قواعد الاشتباك؟ الكيان الصهيوني، نتنياهو يتوعد بابتلاع 70% من غزة بالتزامن مع تصعيد صهيوني. فلسطين المحتلة غزة، 3500 دولار لعبوة زيت محركات واحدة، شلل يهدد مظاهر الحياة اليومية بغزة. فلسطين المحتلة غزة، 12 شهيدا و35 مصابا بغارات صهيونية على غزة. لبنان، ركود في الأسواق وشكاوى من تآكل القدرة الشرائية في لبنان. وسائل أعلام صهيونية تفيد قتيل وستة مصابين بعملية كوخاف يائير وأبو عبيدة يبارك. الجيش الصهيوني يعلن الكيان الصهيوني يهاجم الضاحية الجنوبية ويستهدف مقرا لحزب الله، بيروت لبنان وطهران. رسائل عون وعراقجي، اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تنشر كل الأدلة تؤكد استخدام الكيان الصهيوني الفسفور الأبيض في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. صحيفة نيويورك تايمز، لماذا لا يتعظ صناع السياسة الخارجية الأمريكية من أخطاء الحروب؟ روسيا تقصف قبيل اجتماع لندن، ضربات روسية قرب تشيرنوبيل وموسكو تسقط مئات المسيرات. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، سيحصل سكان معظم الولايات والأقاليم الأسترالية على يوم عطلة رسمية اليوم الاثنين احتفالا بعيد الملك تشارلز الثالث في مناسبة أصبحت جزءا من التقويم الرسمي للبلاد بوصفها ملكية دستورية يتولى فيها الملك البريطاني منصب رئيس الدولة. إلا أن سكان ولايتي كوينزلاند وغرب أستراليا سيضطرون إلى الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العام للحصول على عطلتهم الطويلة. كامبرا، هاجم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سياسات الائتلاف وحزب أمة واحدة تجاه المقيمين الدائمين، معتبرا أنهم يشكلون جزءا حيويا من المجتمع وسوق العمل الأسترالي، ومتهما الائتلاف بتبني خطاب بات يقترب بشكل متزايد من خطاب حزب أمة واحدة. وانتقد ألبانيزي خلال حديثه للصحفيين أمس المقترحات التي تدعو إلى فرض قيود على السكن أو الخدمات الحكومية للمقيمين الدائمين، مشيرا إلى أن كثيرين منهم يعيشون في أستراليا منذ عقود ويؤدون أدوارا أساسية في المجتمع. كامبرا، تمتلك أستراليا احتياطات وقود تكفي لمدة 3 أشهر تقريبا، حيث انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط، مع إعلان الحكومة الفيدرالية أن إمدادات الوقود باتت أكثر استقرارا مما كانت عليه عند بداية الحرب ضد إيران مع استمرار وصول شاحنات جديدة إلى البلاد. وقال وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين إن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا احتياطيا من الوقود يكفي لما يقرب 3 أشهر، مبينا أن المخزون الحالي يشمل احتياطيا يكفي لمدة 43 يوما من البنزين و36 يوما من الديزل و30 يوما من وقود الطائرات، إلى جانب مليارات اللترات الإضافية التي يجري شحنها إلى أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. العراق: قتل 21 عراقيا وأصيب 19 شخصا بينهم إيرانيان بجروح أمس جراء اصطدام حافلة لنقل الركاب بشاحنة في محافظة زقار بجنوب العراق، في حين دعا الرئيس العراقي نزار أميدي للتحقيق في أسباب الحادث مقدما تعزيه لأسر الضحايا بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية. إيران تقصف الكيان الصهيوني. أعلن الجيش الصهيوني أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض تهديد مصدره إيران، داعيا إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال الكيان الصهيوني عقب إطلاق صواريخ. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد، بينما تحدثت القناة 12 عن إطلاق 4 صواريخ جرى اعتراضها، وأشار الجيش إلى رصد دفعة صواريخ إضافية باتجاه الكيان الصهيوني. قتل صهيوني وأصيب 5 آخرون، جراح 2 منهم خطيرة، في عملية إطلاق نار نفذت صباح الأحد في عدة مواقع وسط الكيان الصهيوني قرب بلدتي كوخاف يائير واتسور يتحك. وأعلنت الشرطة الصهيونية تحييد المنفذ واعتقال مشتبه به ثاني وسط تضارب في الروايات حول عدد المهاجمين، في حين لاقت العملية مباركة من حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب القسام. وصنفت السلطات الصهيونية العملية على أنها ذات بعد قومي. غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت: تثير الغارة الصهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت تساؤلات بشأن مستقبل قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية، في ظل مؤشرات إلى سعي الكيان الصهيوني لتوسيع نطاق ردوده العسكرية وربط أي هجمات ينفذها حزب الله ضد شمال الكيان الصهيوني باستهداف مباشر للعاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية. الكيان الصهيوني: بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصله إلى تفاهم مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يمنع استهداف بيروت والضاحية الجنوبية، عادت الطائرات الصهيونية أمس لتقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، وهي خطوة أثارت تساؤلات حول مصير التفاهمات التي تحدث عنها ترامب وحدود النفوذ الأمريكي على القرار الصهيوني، وما إذا كانت المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد تتجاوز قواعد الاشتباك التي حكمت المواجهة خلال الأشهر الماضية. الكيان الصهيوني: قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن قوته تضيق الخناق على حركة المقاومة الإسلامية في غزة حماس من جميع الجهات، مؤكدا أنها تسيطر حاليا على أكثر من 50% من مساحة القطاع وستصل قريبا إلى 70. وأضاف نتنياهو في مسهل الجلسة الأسبوعية لحكومته الأحد أن الكيان الصهيوني لن يسمح لحماس بإعادة التسلح أو بإيذائنا، متعهدا بمواصلة ما سماه تصفية قادتها البارزين، زاعما أن بلاده تحارب الإرهاب على جميع الجبهات. فلسطين المحتلة غزة: في غزة قد تتوقف سيارة إسعاف عن العمل، أو ينطفئ مولد يغذي عشرات المنازل، أو تتعطل مضخة مياه تخدم آلاف السكان، ليس بسبب القصف أو نفاذ الوقود، بل بسبب غياب 4 لترات من زيوت المحركات. فمع استمرار الحرب والحصار الصهيوني تحولت زيوت التشحيم وقطع الغيار إلى مواد شحيحة ونادرة، لتصبح أزمة جديدة تهدد ما تبقى من الخدمات الأساسية في القطاع. فلسطين المحتلة غزة: ارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الصهيونية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح أمس إلى 13 شهيدا وأكثر من 35 مصابا وفق مصادر في مستشفيات القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم امرأة، وإصابة عدد آخر بجروح بعضها وصف بأنه خطير مساء أمس الأحد جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية على مركبة مدينة قرب مدرسة البراق في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان: يشتكي اللبنانيون من ارتفاع الأسعار وسط تراجع القدرة الشرائية بسبب الحرب الصهيونية المستمرة على بلادهم، ويقول بعضهم إن الأوضاع باتت سيئة مقارنة بالسابق وإن الأسعار باتت مرتفعة. ونقل الصحفي باسل القاضي في تقرير للجزيرة مباشر من سوق صبرا الشعبي في أطراف العاصمة بيروت آراء بعض الزبائن والتجار حول الوضع الاقتصادي وتأثيرات الحرب على حياة الناس في لبنان. وسائل أعلام صهيونية تفيد: أفادت وسائل أعلام صهيونية بأن هجوما بإطلاق النار وقع قرب منطقة كخاف يائير شمال قلقيلية داخل الخط الأخضر أسفر عن مقتل صهيوني وإصابة 6 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة. وذكر مراسل القناة 14 الصهيونية أن منفذين 2 كانا يستقلان سيارة من طراز تويوتا فضية اللون أطلقا النار في 4 مواقع مختلفة، ما أدى إلى سقوط 6 مصابين. توفي أحدهم في مكان الهجوم بينما نقل الآخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم مصابان بحالة خطيرة و3 بحالة متوسطة. الجيش الصهيوني يعلن: أعلن الجيش الصهيوني أن سلاح الجو نفذ غارة على ما وصفه بأنه هدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بناء على توجيه استخباري. وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن الهجوم لم يستهدف شخصية بعينها، في حين ذكر موقع أكسوس الأمريكي أن الغارة استهدفت مركز قيادة تابعا لحزب الله في الضاحية. بيروت، لبنان وطهران: في ظل التصعيد اللفظي بين بيروت وطهران تواجه العلاقات بين البلدين اختبارا جديدا يتجاوز حدود التباين الدبلوماسي التقليدي ليصل إلى دوائر صنع القرار، مع تبادل الرسائل المباشرة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش بشأن مستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية وإيران وحدود الدور والنفوذ السياسي الإيراني داخل لبنان في بلد تتقاطع فيه الانقسامات الداخلية مع حسابات الصراع الإقليمي. صحيفة نيويورك تايمز تنشر: نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الصهيوني ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق الذي أعدته صحيفة سانجانا فارجيز ضمن فريق التحقيقات في الصحيفة، فإن لقطات مصورة التقطت في 30 من مايو أيار الماضي في مدينة النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية اعتبر خبراء أنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفوسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة القوات الصهيونية على منطقة قلعة الشقيف. الولايات المتحدة الأمريكية: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الكف عن إطلاق صواريخها باتجاه الكيان الصهيوني والعودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا إنه سيتصل برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ليطلب منه عدم الرد على طهران. وقال ترامب في تصريحات أدلى بها أمس لقناة فوكس نيوز الأمريكية: أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخكم وهذا يكفي، مضيفا: عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا صفقة. صحيفة نيويورك تايمز: نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا ينتقد بشدة السياسات الأمريكية الخارجية ويتساءل عن سبب عدم الاتعاظ من الحروب السابقة، خاصة الحرب على العراق وكذلك حرب إيران التي وصف نتائجها الأولية بأنها صادمة. وحذر الكاتب بيتر باينارت من تكرار أخطاء كبرى سابقة دون وجود محاسبة سياسية أو فكرية حقيقية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا: قصفت روسيا بطائرات مسيرة جنوب شرق أوكرانيا متسببة في مقتل شخصين إلى جانب أضرار بمنشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل شمال البلاد، بينما أسقطت الدفاعات الروسية 500 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت بالله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الاحتفال بعيد ميلاد الملك يمنح الأستراليين عطلة طويلة لكن ليس في جميع الولايات. كامبرا: البنيزي يهاجم الائتلاف وحزب أمة واحدة بسبب الجدل حول المقيمين الدائمين، انظروا ماذا سيحدث إذا غادروا. كامبرا: أستراليا تؤمن إمدادات الوقود حتى أغسطس وأسعار البنزين تقترب من مستويات ما قبل حرب الشرق الأوسط. ومن العناوين العالمية: العراق 21 قتيلا و19 مصابا بحادث سير في زقار. إيران تقصف الكيان الصهيوني. إيران تقصف الكيان الصهيوني ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية. الكيان الصهيوني: إطلاق نار في عمق الكيان الصهيوني، ماذا نعرف عن عملية كوخاف يائير ومنفذها؟ غارة صهيونية على الضاحية بجنوب بيروت: هل تدفع غارات الكيان الصهيوني المفتوحة على بيروت إلى دخول إيران الحرب؟ الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، هل تبدلت قواعد الاشتباك؟ الكيان الصهيوني. نتنياهو يتوعد بابتلاع 70% من غزة بالتزامن مع تصعيد صهيوني. فلسطين المحتلة غزة، $3,500 لعبوة زيت محركات واحدة، شلل يهدد مظاهر الحياة اليومية بغزة. فلسطين المحتلة غزة، 12 شهيدا و35 مصابا بغارات صهيونية على غزة. لبنان، ركود في الأسواق وشكاوى من تآكل القدرة الشرائية في لبنان. وسائل إعلام صهيونية تفيد قتيل وستة مصابين بعملية كوقاف يائير وأبو عبيدة يبارك. الجيش الصهيوني يعلن الكيان الصهيوني يهاجم الضاحية الجنوبية ويستهدف مقرا لحزب الله. بيروت، لبنان وطهران، رسائل عون وعرقجي، اختبار جديد للعلاقة بين بيروت وطهران. صحيفة نيويورك تايمز تنشر كل الأدلة تؤكد استخدام الكيان الصهيوني الفوسفور الأبيض في لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. صحيفة نيويورك تايمز، لماذا لا يتعظ صناع السياسة الخارجية الأمريكية من أخطاء الحروب؟ روسيا تقصف، قبيل اجتماع لندن ضربات روسية قرب تشيرنوبيل وموسكو تسقط مئات المسيرات. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء، غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 10 درجات، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5 والدقيقة 43 والشروق تمام 6 والدقيقة 55. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن صغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال

وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road, Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: بجور الأوحان أصعد في السماء.
1: إذا بك يا مهيمن قد وقفنا

ففضلك واسع ففضلك واسع يا ذا الجلال فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع.

0: وأقسم بالصلاة على النبي.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بعون الله وحمده وتوفيقه لقاؤنا حول سورة طه. نسأل الله جل وعلا أن يعين على التأمل فيها والتدبر والعمل بها، فنقول والله المستعان وعليه التكلان: هذه سورة مكية من أوائل ما أنزل، كما مر معنا في الحديث عن العتاق الأول. بل إن أهل السيرة الذين شرعوا في تدوين السيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقولون إن صدر هذه السورة من أوائل ما أنزل، حتى إنهم قالوا إنها نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي يعنينا هنا جملة أنها سورة مكية عنيت بأصول ثلاثة: تقرير التوحيد والبعث والنشور وتقرير النبوة. تقرير التوحيد وتقرير النبوة وتقرير البعث والنشور، وهذه الثلاث هي التي عنيت بها السور المكية قاطبة جملة، وهي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، كما في الحديث والخبر الصحيح أن الميت يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذكر الله جل وعلا في صدرها بيان فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتقرير نبوته، ثم أثنى الله بعدها على ذاته العلية، ثم شرع جل وعلا في بيان خبر نبيه موسى مطولا مفصلا لا يضاهيه في التفصيل إلا ما في القصص وفي الأعراف، ثم بيّن جل وعلا طرفا من خبر آدم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله جل وعلا فيها ما يكون من أهوال يوم القيامة، ثم بيّن تبارك وتعالى في آخرها بعض الوصايا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا في صدرها: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لأهل العلم رحمهم الله أقوال في مفردة طه: هل هي من الحروف المتقطعة مثلها مثل طاسين ميم طاسين ميم ألف لام ميم حاميم، أو أنها تعني شيئا آخر؟ فأهل التحقيق من العلماء أكثرهم على أنها تقاس على الحروف المتقطعة، تبقى كلمة طه من الحروف المتقطعة. وقالوا من الأدلة على أنها من الحروف المتقطعة أن الحرفين الطاء والهاء جاء نظيرهما في الحروف المتقطعة، جاءت الطاء في طاء سين ميم، وجاءت الهاء في فاتحة مريم كاف هاء يا عين صاد. هذا الذي عليه أهل التحقيق. وقال آخرون إن طه هنا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. سبب ترجيح هذا عندهم ما بعدها، فإن الله قال طه ثم جاء الخطاب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فقال فريق من العلماء إن طه اسم سمى الله به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقال آخرون إن طه معناها رجل، ولكن هذا بعيد ظاهر التكلف. وإن نقل عن بعض لغة العرب، تنقل عن بني عكر بن عدنان أنهم كانوا يقولون للرجل طه، لكن لو سلمنا أن هذا موجود في اللغة غير موافق للصورة، يعني لا يكون هناك معنى أن الله يقول لنبيه يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا بعيد. فعلى هذا نقول إن غالب الصحة يدور في فلكين: إما أن نقول إنها من الحروف المتقطعة، وإما أن نقول هو الرأي الثاني أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن اخترت ما اختاره الأكثرون على أنها من الحروف المتقطعة، لا ينكر على من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه طه. وقد ألقيت بين يدي سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أيام حياته قصيدة مطلعها دم المصلين في المحراب ينهمر، قال فيها: إذا تطاول بالأهرام منهزم، فإن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. الشاهد في القضية أن الشيخ رحمه الله وهو من المعروف أنه يرى أن طاها من الحروف المتقطعة، لكنه أقر القائل على قوله، لأن هذه المسائل مما لا إنكار فيه، لأن الدليل يحتمله. وقد قلنا إن الذين قالوا إن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم وجه الترجيح عندهم الخطاب الذي جاء بعدها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم ذكر الله جل وعلا فيها، ومن الآن وبعد ستلاحظ أن كثيرا من القضايا قد مرت معنا، لأننا نشرع الآن في تفسير الجزء 16، وعلى هذا جملة من القضايا ستمر سنتكلم فيها بالتفصيل لأنه سبق القول فيها ولا حاجة للإعادة، وإنما نعرض غالبا للأشياء التي لم نتكلم فيها سابقا. فنقول بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أن القرآن مصدر سعادة ولا يمكن أن يكون مصدر شقاء، وأن الله جل وعلا هو الذي أنزله على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الله جملة في نعت ذاته العلية، لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وهذا خبر صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لا أحد يستحق المدح أعظم من الله، ومع ذلك لا يبلغ مدحته حمد حامد ولا قول قائل ولا مدح مادح، ومع ذلك كله فالله جل وعلا غني عن ذلك كله. فنقول قال الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وهذه إحدى المواضع التي قدمت فيها الأرض على السماوات، وإنما قدمت الأرض هنا على السماوات عند أكثر العلماء ليتناسب فواصل الآيات، يعني نهايات الآيات. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللام هنا عملا نحويا جارة، لكن المعنى لام الملك، لام الملك. والفرق هنا ما بين ما ملكه العباد وما بين ملك رب العباد، أن ملك الله ملك تام، ملك كامل لا يشوبه نقص من أي وجه من الوجوه، وملك الناس ملك ناقص، ملك صوري مهما بلغ له، أي جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. ثم قال الله وما تحت الثرى، وهذا من أعظم الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله، والدليل من الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله لأنه يبقى حي، يبقى يقرأ في أي زمان ومكان، ولا يمكن لجملة من المفسرين مهما بلغوا أن يعرفوا كل ما في القرآن. فهذه وما تحت الثرى كان السابقون الأولون من المفسرين كل الذي يستطيعوا أن يقولوه أن تتكلم عن الأشياء التي تحت الأرض، لكن شتان من مفسر القرآن اليوم يفهم وما تحت الثرى صراعات بين الدول وقيام حروب وجيوش تحرك واستعمار يكون كله لمكنونات الأرض من النفط وغيره، وحروب تقام ودول تباع وتشترى من أجل هذا الأمر. وعلى هذا يفهم قول الله جل وعلا لما قال ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ولقد كان الأوائل لا يظنون أن تحت الثرى شيئا ذا بال، اللهم إلا الذهب والفضة التي توجد حتى في بيوت الأحاد من الناس، لكن الآن اكتشفت أشياء كثيرة بيّنت عظيم مدلول هذه الآية، وكذلك القرآن صالح لأن يقرأ في كل زمان ومكان ويستدل به، وصدق الله ما فرطنا بالكتاب من شيء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ذكر الله جل وعلا هنا ثلاثة مراتب للقول، الجهر والسر وما هو أخفى من السر، لأن أخفى هنا صيغة تفضيل، وما هو أخفى من السر. أهل العلم يقولون الجهر ما تجهر به وهذا ظاهر، والسر ما تقوله لغيرك دون أن يسمعك الناس، ما تختص به فردا أو أحدا من الناس تسر إليه بسرك. قالوا أخفى ما يحدث به الإنسان نفسه، هذا أخفى، هذا قول. ومن أدلتهم قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال آخرون إن الجهر ما تقوله لغيرك سواء كان واحدا أو جماعة، والسر ما تحدث به نفسك، وأخفى قالوا معناها علم الله جل وعلا، ما يعلمه الله جل وعلا أن الإنسان سيصنعه دون أن يعلم الإنسان ذاته أو نفسه أنه سيصنع هذا. وقالوا من أدلتهم قول الله جل وعلا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، واللغة والعلم عند الله تؤيد القول الأول، فهم بعض العلماء من الآية أن قول الله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إنما جاءت في سياق النهي في رفع الصوت بالدعاء، ونقول هذا بعيد أن يستشهد بهذا، وإن كنا نقول إنه لا يجوز رفع الصوت بالدعاء من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. لكن وقال الله جل وعلا في القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وكله مر معنا. لكن لا يستدل عليه بهذه الآية، لأننا إذا استدللنا بهذه الآية على أن الآية فيها دليل على أنه لا يجوز الرفع الصوت بالدعاء، يلزم منه اضطرارا أن يأتي إنسان كما يقول بعض غلاة الصوفية، يقولون: لا حاجة لأن تدعو الله، لأن الله يعلم حالك، فيقولون: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. وهذا خطأ محض، الله جل وعلا يحب أن يدعى. فلو قلنا بالاستدلال بهذه الآية على أن المقصود النهي عن الدعاء برفع الصوت، يأتينا قائل فيقول: إن الله قال في نفس الآية إنه يعلم السر وأخفى، فقوله أخفى لا حاجة إذن أن نجهر ولا أن نسر، ويبقى الأمر في خلجات قلوبنا، وهذا بعيد. لكن ينبغي أن تفهم الآية على أنها داخلة ضمن عموم ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية وإحاطة علمه تبارك وتعالى بكل شيء. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وهذه مرت معنا في تفسير سورة الأعراف. ثم قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى. وهل هنا استفهامية اتفاقا، لكن المقصود منها التشويق والترغيب، وليس المقصود الامتحان والاختبار والابتلاء، وإنما المقصود حث النبي صلى الله عليه وسلم على سماع النبأ الذي سيأتيه. وموسى هو كليم الله وصفيه ونبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، مر معنا الحديث عنه كثيرا، وهو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. وقلنا إن قوله إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا قرينة على أنه لم ير النار إلا هو، أي موسى، وأن أهله لم يروا شيئا. إذ قال لأهلهم كثوا: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أي هاديا يدلني على الطريق. وقلت ما سبق أن تحدثت عنه لا أعيده، وإنما أتكلم في غالب الظن ما لم نقله من قبل حول القصة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، أي وصل إلى النار، نودي يا موسى، والمنادي هو رب العزة جل جلاله: ليلة مظلمة ونار تتقد وأرض فلاه ولا أحد في الموضع والمكان، والمكان مقدس، دون أن يدري موسى أنه مقدس. ولم يكن يومئذ لا نبيا ولا رسولا، كان فردا من الناس، قد بلغ 40 سنة، مهاجر من أرض مدين إلى أرض مصر، يخشى على زوجته وأغنامه التي ساقها من أرض مدين، ولا يدري أنه سينبأ ولا يرسل، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. وقد مر معنا أن المقصود من خلع النعلين هنا، وإن تفاوت العلماء في بيان السبب، ولكن أظهر الأقوال أن المقصود أن تعم موسى بركة الوادي كله. اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس صفة للوادي، المقدس صفة للوادي، وطوى اسم لماذا؟ اسم للوادي، وهو وادي طور سيناء في أرض مصر. الآن تأتي مسألة جديدة لم نتعرض لها من قبل. الآن تمر معنا كلمة المقدس، والمراد بها المطهر المبارك، ولا بد أن تفرق بين اثنين: الحرم والمقدس. فكل حرم مقدس، وليس كل مقدس حرما. والذي دل الكتاب والسنة على أنه مقدس 4: مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء. مكة والمدينة وبيت المقدس وطور سيناء. ولا يوجد منها حرم إلا كم؟ إلا اثنان، هما مكة والمدينة. فإن مكة حرمها إبراهيم، المدينة حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بيت المقدس فلا يقال له حرم، وإنما يقال له أرض مقدسة. وكذلك طور سيناء لا يقال لها حرم، هذا الوادي لا يقال له حرم، وإنما قالوا له وادي المقدس كما سمى الله. والفرق أن الحرم له مسائل فقهية، فمثلا لا يجوز الصيد فيه ولا يعرض شوكه، كل بحسبه، مع الاختلاف في حرم مكة والمدينة لهم لكل واحد منهما أحكام فقهية. لكن كلمة مقدس أطلقت في الشرع على هذه الأربعة، كما أطلق على أرض الشام أنها أرض مباركة، ويمكن أن يقال إنها أرض مقدسة باعتبار أن أرض الشام يدخل فيها بيت المقدس، بل إن الأصل إذا أطلقت الشام يقصد بها بيت المقدس في المقام الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيصير الأمر إلى أن تصبحوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال أحد الصحابة: خر لي، يعني اختار لي، خر لي يا رسول الله إن أنا أدركت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. ثم قال في آخر الحديث: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والواقع شاهد على قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن التتار إنما انكسرت شوكتهم على أبواب دمشق، التتار انكسرت شوكتهم على أبواب دمشق في الغزوة الكبرى، وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يومئذ حيا مجاهدا في تلك المعركة. فقال هذه من الأدلة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال هذا العز بن عبد السلام رغم أنه نشأ في أرض مصر، الذي يعنينا أن الله جل وعلا يختار ويفاضل بين أرضه. لكن نعود هنا للقضية الأساسية، وهو أن الله سمى هذا الوادي الوادي المقدس، وقال لكليمه موسى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وهذا اجتباء واصطفاء من الكبير المتعال لهذا العبد الصالح نبي الله موسى. وقد جاء في بعض الروايات، والعلم عند الله، أن الله قال له: اخترتك وكلمتك، لأنه لم يكن على ظهر الأرض أحد أشد تواضعا لي منك. فقالوا: إن من أعظم أسباب فضل الله على عبد أن يكون العبد متواضعا للرب تبارك وتعالى، مجلا لربه، معظما له، هذه من أعظم أسباب فضل الله جل وعلا عليه. ولا ريب أن الله جل وعلا كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم في من يضع الفضل وفي من يضع المنة وفي من يضع الكرم وفي من يضع العطاء. وما قدم موسى على كثير من أهل الأرض حتى أضحى كليم الله، إذا أطلقت كليم الله يقصد بها موسى، إلا لما كان في قلبه من السرائر التي لا يعلمها إلا خالقها. ومع ذلك المسألة أولا وأخيرا اجتباء واصطفاء من الرب تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم جاء الوحي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهم بعض العلماء من قول الله جل وعلا إنني أنا الله أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم، وقالوا إن القرين هنا لو كان لله اسما أعظم، هذا قول العلماء طبعا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نجزم به، قالوا لو كان لله اسم أعظم أعظم من لفظ الجلالة لعرف به في هذا الموقف. فإن الله لما عرف ذاته العلية لعبده موسى في هذا الموقف العظيم قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وتثنية الصلاة بعد العبودية والتوحيد دلالة شهيرة ظاهرة على فضل الصلاة، ولله المثل الأعلى. لكن الآن تخيل مسؤولا أميرا ولي الأمر عندما يريد من أحد أمرائه أمرا أو من أحد نوابه يبعث إليه، فيبعث له بخطاب، يبعث له برسالة، يبعث له بفاكس، وحسب شدة الأمر يكون هذا التكليف. لكن متى نعلم أن هذا التكليف عظيم جدا؟ إذا جاء الأمير واستدعى أمير المنطقة، نفرض أن الأمير استدعى الأمير من المدينة إليه ليبلغه أمرا دل على أن هذا الأمر من العظمة بمكان، حتى إن الأمير لم يبعثه مع مرسول، واضح؟ ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا ما شرعه لنبيه بعثه مع جبريل، إلا الصلاة عرج به صلى الله عليه وسلم إلى عند ربه، وعند ربه أعطاه الله جل وعلا الأمر بالصلاة، واضح؟ الله جل وعلا ما شرعه من أحكام بلغه جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فإن الله عرج بنبيه إليه. فلما أضحى صلى الله عليه وسلم في منزل منيف قربه ربه ونجاه وفرض عليه في السماوات السبع الصلوات الخمس حتى يفقه كل مؤمن عظيم فضل الصلاة وأهميتها في دين الله. وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب من الله لموسى. ثم ذكر الله الترغيب والترهيب، فقال لعبده إن الساعة آتية، والساعة اثنتان، ساعة فردية وساعة جماعية. أما الساعة الفردية فهي ساعة كل امرئ، فمن مات حلت ساعته وقامت قيامته. والساعة العامة هي التي فيها فناء الكون كله وبقاء وجه رب العزة والجلال وحده. والساعة الفردية الخاصة هي كون الإنسان يموت، فمن مات قامت قيامته. والساعة الثانية كما بينا الساعة العامة التي إذا أطلقت يراد بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، المقصود قيام القيامة. وكلا الساعتين أخفاه الله جل وعلا عن عباده. قال الله إن الله عنده علم الساعة، أي ساعة؟ الجماعية العامة. إن الله عنده علم الساعة، وهذا أسلوب حصر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه الساعة الخاصة، ومن جهل المكان من باب أولى أن يجهل الزمان. فنقول هذا كلام الله لكريمه، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والمعنى أن الله جل وعلا لم يخفها بالمرة، وإنما جعل لها أشراطا وعلامات. أكاد أخفيها لأي شيء الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. والله جل وعلا حكم عدل، قال وهو أصدق القائلين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لتجزى كل نفس بما تسعى، ثم نهى نبيه، والخطاب للعموم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، أي من لا يؤمن بالساعة، واتبع هواه فتردى. ومن اتبع هواه وغلب عليه قرناء السوء كان إلى الهلاك أقرب منه إلى النجاة. فتردى، ثم بعد أن حذره وبين له التوحيد وأعظم شعائر الدين وهو الصلاة، وهذا كله بين الرب جل جلاله وبين كريمه موسى، قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله يعلم أنها عصا. لكن هذه تربية الله لنبيه. وجد موسى وحق له لذة في خطاب رب العالمين جل جلاله، قال: هي عصاي. هو لو قال عصاي فقط تكفي، لكن حتى عصاي أتى قبلها بمبتدأ ولم يخفه. قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، كأنه تأدب وأحس بالإطالة فتراجع وقال: ولي فيها مآرب أخرى. في الأولى غلبت عليه اللذة فأطال، ما قال عصاي، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، فخاف أن يكون قد أساء الأدب فقطع الحديث، قال: ولي فيها مآرب أخرى، ولم يستمر في التعدد. قال له ربه: ألقها يا موسى. فألقاها، فلما ألقاها قال الله: فإذا هي حية تسعى. فأضحت حية في ضخامتها، ثعبانا في تلونها، جنا في خفتها، وبكل جاء القرآن بهذه الثلاث كلها، جاء كأنها جان، وجاء فإذا هي ثعبان مبين، وجاء هنا فإذا هي حية تسعى. فر موسى، غلبت عليه بشريته، فناداه ربه فرجع، وأمره الله أن يأخذها، فأخذها وهي حية ولم تكن عصا، لأن الله قال له: سنعيدها، والسين للمستقبل القريب، سنعيدها سيرتها الأولى. فأعادها الله عصا وهي في يده. ثم قال له: واضمم يدك إلى جناحك، هذا الجناح، هذا وهذا. فأدخل يده في جيبه، وأنا بينت هذا كثيرا لكن نعيده، أدخل يده في جيبه، هذه تكون مفتوحة لأنها مدخل الرقبة وتسمى في لغة العرب جيب. فأدخل يده في جيبه، فلما أدخلها ضم على صدره كما أمره ربه: واضمم يدك إلى جناحك. تخرج جاءت مجزومة لأنها في جواب الأمر، وفعل الأمر واضمم يدك إلى جناحك، تخرج بيضاء. فأخرجها، وكان موسى في لونه يميل إلى السمرة كأنه من أزد شنوة، وأزد شنوة قبائل من اليمن هاجرت وسميت أزد شنا لأنهم، واسمه عبد الله بن كعب، لكن قيل له شنوة لأنه صار شنعان بغض بينه وبين عمومته. كان يميل إلى السمرة هذا موسى. فجاء ما يسمى عند علماء البلاغة، عند علم المعاني، يسمى باب عندهم يسمى الاحتراس، يسمى الاحتراس. فقال الله: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني وإن خرجت بيضاء لكن لا لعاهة لا لمرض، وإنما من غير سوء، فلفظ من غير سوء احتراس من الوقوع فيما يساء الظن به. ففعل كلا الأمرين، قال الله له: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، ولم يقل له آخرة أخرى غير آخرة، الأخير الذي لا شيء بعده، أما الأخرى غير الأول. تقول: جاء رجل آخر، أي غير الذي دخل في الأول، لكن لو قلت جاء رجل أخير يعني لم يأتي بعده أحد. وقول الله آية أخرى يدل على أن هناك آيات ستأتي بعد ذلك. اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يبعثه إلى بني إسرائيل في المقام الأول، لأن فرعون زعم أنه إله، فلا يمكن أن يدعى بنو إسرائيل حتى يذهب القول بأن فرعون إله. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فلجأ إلى ربه عليه السلام يدعوه ويلجأ إليه، قال: رب اشرح لي صدري. والإنسان إذا شرح صدره كان قادرا على القيام بأعباء الأمور، ولهذا امتن الله على نبيه بقوله: ألم نشرح لك صدرك. وشرح الصدر شيء يختص بك، بقي في الأمر الذي لا يختص بك. شرح الله صدره لا يكفي، لأنه شرح الصدر كما بينت لأنه يختص بك أنت، بقي الطرف الآخر. ولهذا ثنى كريم الله قال: اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يعني من جهة الشخص المقابل، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كانت فيه عليه السلام عقدة في لساني يسميها اللغويون رتة، كان إذا تكلم يحبس أحيانا، وقيل إن هذه المؤرخون يقولون إن هذه كانت موجودة حتى في الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه سبط نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود كانت فيه حبسة في لسانه، لكنها لم تكن واحدة، كانت كثيرة، إذا أسرع في الكلام يثقل لسانه. وهو نبي لا يريد المفاخرة ولا يريد أن يكون على الناس خطيبا وبليغا، قال: واحلل عقدة من لساني. قال العلماء: إنما يدعو أنبياء الله بحسب حاجتهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني المقصود أن يفقه مني. ولذلك جاءت مجزومة يفقه بدون حرف النون لأن أفعال الخمسة، لأن واقعة في جواب الطلب. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال العلماء: ما لأخي منا على أخي كمنة موسى على هارون، لأنه هو الذي دعا الله أن يجعله نبيا ورسولا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أي أمر أمر النبوة والرسالة. ثم بيّن صلوات الله وسلامه عليه الغاية الأساسية من ذلك كله، قال: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فمن أراد مطلوبا أو دفع مرهوب فإن تحقيق المطلوب أو دفع المرهوب لا ينال بأعظم من ذكر الله جل وعلا، لا ينال بأعظم من ذكر الله جل وعلا. وسيأتي الدليل على هذا مثنى. هنا قال الله: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الآن تمت مناجاة العبد، فماذا أجاب الرب عبده؟ قال الله لموسى: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وهذه طلبات متعددة، لكن كل شيء هين على الله. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم بيّن الله له أن هذا العطاء ليس بأول الأمر، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحى الله، ألهمها أو جاءها الوحي، أيا كان الأمر، أن تقذفه في التابوت. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت أي الصندوق، فاقذفيه في اليم، واليم يطلق على البحر، والمراد به هنا نيل مصر بالاتفاق. ونيل مصر مع فرات العراق جاءت السنة الصحيحة على أنهما نهران في الجنة، النيل والفرات دلت السنة الصحيحة على أنهما نهران من أنهار الجنة. فألقتهم في النيل. قال الله: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هذا كله يجري بقدر الله، والمقصود بعدو لي وعدو له فرعون. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وقد كان في عيني موسى ملاحة، كل من رآه من أهل الفضل أحبه، ولذلك أول من تعلق به آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون تعلقت به وهو صغير ليكون في تعلقها به سببا في نجاته. إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. قرت العين تحتمل أمرين، وإن كان المعنى ظاهر لكن من باب اللغة يقال إن الأصل مأخوذ من القرار، والعين إذا رأت شيئا ناسبها لا تحيد عنه إلى غيره، ولذلك تقول لأخيك قر الله عينك بمعنى ترى الشيء الذي لا تلتفت عنه، فهذا مأخوذ من ماذا؟ من القرار. والأمر الثاني أن تكون مأخوذة من القر وهو البرد، والعرب تقول أو العرب وغير العرب يقولون إن ماء الحزن حار ساخن وماء الفرح دمع الفرح دمع ماذا؟ بارد. فقولهم تقر عينها أن يكون دمعها دمع فرح بارد، فهذا معنى كي تقر عينها ولا تحزن. والعرب تقول في أمثالها أحر من ماء المقلات، المقلات المرأة التي لا يبقى لها ولد كلما تلد يموت، فقالوا ما في أحر من دمعها لأنه ساخن، هذا معنى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا، هذه من منة الله على موسى أي القبطي، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. ولم يقول الله هنا كم لبث، لكن دل القرآن على أنها 10 سنين، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل شيء يمضي بقدر الله، ونقول مرارا إن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. مكث موسى في أرض مدين 10 سنين يرعى غنم، وهو لا يدري وهو يرعاها في شغف الجبال أنه سيكون ذات يوم كريم الله ومن أكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. كل شيء بقدر الله، وقلنا الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، والإنسان مهما عجل لن يعجل الله في قدره، كل شيء حدد الله زمانه ومكانه وإتيانه، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. نقول قال الله لنبيه ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، وهذه من أعظم ثناء الله على كريمه موسى. كم من أب يدخر ولده، وكم من قائد يدخر جنديا، وكم من مدير يدخر معلما، وكم من أمير يدخر مأمورا، وكم من ملك يدخر أميرا، لكن موسى قال الله له واصطنعتك لنفسي أي لأحملك رسالة عظيمة تبلغ عني وتدعو إلى ديني وترشد إلى عبادتي، وهذا أعظم ما يمكن أن يقول أن يأتها أحد من عطايا. واصطنعتك لنفسي، ثم قال له اذهب أنت وأخوك، لأنه وافق الله على إجابة دعوة موسى، اذهب أنت وأخوك وهو هارون أكبر من موسى 3 سنين وأطول منه وأحسن ملاحة وأفصح لسانا، وكلهم مكمل للآخر عليهم الصلاة والسلام. اذهب أنت وأخوك بآياتنا، ونعود لما أرجعنا الحديث عنه، ولا تنيا في ذكري أي لا تهنا ولا تضعفا عن ذكري، لأن ذكر الله السبب الأعظم في تحقيق كل مطلوب ودفع كل مرهوب. ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال يزيد الرقاشي رحمه الله أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يرققا في خطابهما لفرعون، فكيف بمن يحب الله ويتولاه ويناجيه؟ قالوا عن هذه الآية هذا خطاب الله لمن يعاديه، فكيف خطاب الله لمن يحبه ويناجيه؟ الله يقول لموسى وهارون قولا لمن؟ لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قولا له قولا لينا. قال العلماء هذا خطاب الله لمن يعاديه، فكيف بخطاب الله لمن يتولاه ويناجيه؟ ولذلك لا يهلك على الله إلا هالك، ومن لم يدخل الجنة فليس أهلا للرحمة أبدا، وإلا لو كان أهلا للرحمة لوسعته رحمة الله، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ولا ريب أن الله يسمع لموسى وهارون ويرى لغير موسى وهارون، لكن هذه معية تسمى معية خاصة، فالله مع خلقه كلهم معية عامة، يسمعهم ويراهم وهو مستوٍ على عرشه بائن عن خلقه. لكن هذه المعية معية خاصة، معية تأييد، معية نصرة، معية توفيق، معية خاصة لهذين الرسولين الكريمين: إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. كلمة آية هنا للجنس وليس للعدد. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. معنى الآية: من لم يتبع الهدى ليس له سلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع الهدى، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وهذه وحدها لو فقهها من يقرأ القرآن لما تجرأ على أن يكفر أحد، لأن هذه الآية آية حصر، وكلمة العذاب المقصود بها العذاب الخلود في النار. فمعنى الآية أنه لا يمكن أن يخلد في النار إلا من اجتمعت فيه صفتان، ما هما؟ تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والتولي عنه. فمن لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرض عنه لا يمكن أن يخلد في النار، واضح؟ لكن هذه منزلة عالية في التفسير، لكن كما قلت هذا الذي دل عليه القرآن. وجهل الناس بأصول العلم هو الذي يدعوهم لتكفير كل مخالف. لكن هذه آية أثبتها الله في غير موضع. قال الله جل وعلا: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. من الأشقى؟ قال: الذي كذب وتولى. قال الغزالي رحمه الله: فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورد قوله هذا الذي يخلد في النار، أما من صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يخلد في النار. هذا دلالة القرآن، هذا مقتضى القرآن. وهذه الآية تكررت كثيرا في كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. فرجع للتكذيب، واضح؟ لكن كما قلت هذه المسألة لا تقال بعمومها، تحتاج إلى تحرير، لكن أضع لبنة أولى في الخطاب. نعود للآية: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقال فرعون مستكبرا وهو يعلم: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يفصل ربنا الذي خلق الجبال، خلق السماء، خلق الأنهار، خلق أجمل له الخطاب، لأنهم يعلمون أنه كاذب يعرف من هو الله. فقالوا: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ أي لماذا لم يحاسبوا؟ لماذا لم يبعثوا؟ قال النبيان الكريمان كما أخبر الله عنهما: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونحرر ما قلناه قديما، يقال في علم الله: علم الله علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. يقال في تعريف علم الله: علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وأي علم غير علم الله يسبقه ماذا؟ يسبقه جهل وقابل على أن يعتريه نسيان. أي علم غير علم الله يسبقه جهل، قبل أن تعلم هذا الأمر أنت جاهل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه سيكون نبيا، لكن الله جل وعلا يقال في تعريف علمه: لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال نبي الله موسى: قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل، يعني لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم عرف بربه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طبعا كلها جاءت بالفتح لأنها مؤكدة لآيات، وآيات وإن جاءت بالكسر إلا أنها جمع مؤنث سالم ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة، فهو وإن جر لفظا إلا أنه منصوب محلا، وكل أخذت المحل ولم تأخذ اللفظ. ولقد أريناه آياتنا كلها، هنا لم يقل الله الآيات كلها، أين ذكرها؟ في الأعراف، وقد مرت معنا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات التي أرادها الله. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. شوف حتى فرعون الآن قال الله ماذا؟ قال فكذب وأبى، هي نفس القضية، فكذب وأبى وادعى أن ذلك سحر. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى مكان نتفق عليه. فاتفقوا على وسط المدينة حتى يستطيع الجميع الوصول إليها، وضربوا موعدا مكانيا وزمانيا. هنا أرسل فرعون للمدائن حاشرين، ولا بد أن تنتبه هنا أن فرعون هو الذي أرسل، والسحرة لم يأتوا في أول الأمر ماذا؟ طائعين، وإنما فرعون بعث إليهم وأرسلهم حتى يأتوا. فلما أتوا أطمعهم فرعون في الجوائز، ولهذا قالوا بعد ذلك كما سيأتي وأرجع الخطاب إلى مكانه. أتوا بعد أن بعث إليهم فرعون وأخرجهم من القرى والمدائن، فلما أتوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. هنا موسى قال للسحرة ماذا؟ ألقوا. طيب دعاهم للسحر، فهل يعد هذا كفر منه؟ ليس بكفر، لكن هذه مناسبة الحال. فإذا أردت أن تحكم على قول أحد لابد تتبين مسوغات الخطاب، لا تأتي للناس مع الوسط وتقول شوف كافر يقول كذا، لابد أن تنظر للخطاب جملة. فهذا نبي الله والسحر كفر، ومع ذلك يقول ألقوا. هو لا يدعوهم إلى أن يكونوا سحرة، لا يدعوهم إلى أن يعصوا الله، لا يدعوهم إلى أن يحاربوا الله بالسحر والمعاصي، وإنما يدعوهم حتى يظهر صدقه. فإذا أردت أن تحكم على أمر لابد أن تستوفي جميع أحواله وأموره حتى يكون حكمك حكما صحيحا على ما تراه. قال بل ألقوا. قال الله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقول الله يخيل دل على أنه سحر ماذا؟ سحر تخييل، سحر تخييل. طبعا السحرة يعرفون أنه له ليس الثعابين ولا غيره. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى والإنسان يبقى بشر. قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. وهذه إنما كافة ومكفوفة عند النحويين، أي ما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. ثم قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا نخرج فقهية. السحر معروف يعني لا أحتاج إلى تفصيل، لكن الوارد منه في القرآن سحر التخييل هذا الذي معنا، والوارد سحر التفريق الذي جاء في سورة البقرة. وقال الله هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الله الفلاح عن الساحر. لغة القرآن تدل على أن الله لا ينفي الفلاح إلا عن الكافر. قال الله إنه لا يفلح الظالمون وإنه لا يفلح المجرمون وإنه لا يفلح الكافرون، وكلها في سياق أهل الكفر. وقال هنا ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال العلماء دلت على أن الساحر كافر، هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله في المشهور عنه إلى أن الساحر لا يكفر على إطلاقه، وإنما ينظر في سحره، فإذا كان سحره بسبب شيء يدعو إلى الكفر يحكم بكفره، وإذا كان سحره بطرائق لا تصل إلى الكفر لا يحكم بكفره. لكن أكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يكفر بكل حال. والقول الأول المشهور عن الشافعي رحمه الله اختاره الشنقيطي رحمه الله ورجحه في أضواء البيان، وذهب إلى أن الساحر لا يكفر مطلقا وإنما يتوقف في أمره، فإذا كان سحره بسبب كفر يكفر، وأما إن لم يكن سحره بسبب كفر لا يحكم عليه بالكفر وإنما يقال إنه من الكبائر، وأظن أنه كذلك مال إلى هذا. لكن أكثر الصحابة وجمهور العلماء على أنه يكفر، وهو ظاهر القرآن. وأجابوا هؤلاء العلماء عن قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالوا في القضية في هذا محمول على السحر الذي يكون طرائقه الكفر، والذي نراه والله تعالى أعلم أن عموم قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى دلالة على أن الساحر على كل وجه يكفر أيا كانت طرائق كفره، والعلم عند الله جل وعلا، لكن نحن نقول من باب المسائل العلمية. قال الله تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الآن تأمل رحمة الله، كانوا في أول النهار كفرة سحرة فجار، ثم أصبحوا في آخر النهار مؤمنين سجد أبرار. نسأل الله جل وعلا الثبات على الهداية. لا توجد نعمة تعدل نعمة الهداية، أي نعمة غير نعمة الهداية لا تنجي من النار. والإنسان لو عاش حياته كلها عاريا جائعا مريضا مقعدا لكنه مهتد إلى الله نجا من النار، ولو عاش حياته كلها مطرفا غنيا ينال ما ينال من الشهوات ولم يهتدي إلى الله لم ينجو من النار. والعبرة كلها بالنجاة من النار، قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فينبغي أن يكون سعي الإنسان في الشيء الذي ينجيه من عذاب الله أعظم من سعيه في طلب مطعومه ومشروبه ووظيفته وسائر أمره، وإنما ينبغي أن يكون أعظم اجتهاده فيما ينجيه من عذاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. استشاط فرعون غضبا أخذ يتوعدهم، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، أي افعل ما تشاء إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الآن نعود لما قلت أنني أرجعت الحديث عنه، قلنا إن فرعون هو الذي أخرجهم من ماذا؟ أخرجهم من المدائن والقرى حتى يجابه موسى بالسحر، وهذا معنى قولهم هنا: وما أكرهتنا عليه من السحر، أي باعتبار خروجهم لا باعتبار نهاية الأمر، لأنهم في نهاية الأمر كانوا راضين إن واجهوا موسى بالسحر. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. دلت الآية على أن السجود من أعظم أسباب الثبات. فهؤلاء السحرة واجهوا فرعون بجبروته وطغيانه وتمرده وجنده وقتله وصلبه، وليس لهم من في الدين عبادة واحدة إلا ماذا؟ إلا السجود. ما صنعوا شيء غير أنهم سجدوا لله. فالسجود للرب تبارك وتعالى من أعظم القربات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فادخروا لله في فلق الأسحار وفي ظلمات الليل في بيوتكم، ادخروا لله سجدات تسجدون بها بربكم، تعفرون بها جباهكم، وتناجون فيها ربكم، وتثنون عليه وتحمدونه جل وعلا بما هو أهله من الحمد والثناء، ثم سلوا الله من خيري الدنيا والآخرة. هذا الذي يجعلك في نهارك ثابتا أمام الشهوات، مواصلا طاعتك وهدايتك إلى ربك إلى يوم أن تلقاه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، الله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله.
0: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.

الأرزاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 32 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الصبور. بادئ ذي بدء، هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم، ولكنه ورد في السنة المطهرة في الحديث الشريف الذي يتحدث عن أسماء الله الحسنى. ولكن دلالات هذا الاسم وردت كثيرا في القرآن الكريم. فالصبور هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، فهو يمهل ولا يهمل. وقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا تتحدث عن مدلول هذا الاسم الذي ورد في السنة ولم يرد صراحة في القرآن الكريم. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. الإنسان أحيانا إذا تولى أمر عشرة أو أكثر، فحينما يغضب منهم يتمنى أن ينزل فيهم أشد العقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. تأخير العقوبة هو مدلول اسم الصبور. تأخير العقوبة مدلول اسم الصبور. مر معنا آية من قبل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. يعني كان لزاما أن ينزل الله بالعصاة أشد العقاب وأن ينهيهم، ولكن كلمة سبقت من الله عز وجل هي التي تجعل العقوبة متأخرة. ما هذه الكلمة؟ أنه سبقت رحمتي غضبي. ما هذه الكلمة؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم. ما الذي يؤخر إنزال العقوبات الحاسمة؟ هو رحمة الله عز وجل. يعني كأن الله عز وجل يعطي الناس فرصة ليتوبوا، يعطيهم فرصة ليرجعوا، لينيبوا، ليصححوا، ليستغفروا. لذلك الله عز وجل قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام الإنسان في استغفار، القصد هو إصلاحه، والقصد هو إسعاده، والقصد هو رحمته. أما لو أن القصد تطبيق القوانين ما ترك على ظهرها من دابة، لو أن كل إنسان عصى الله عز وجل أنهاه الله عز وجل بعقوبة قاصمة ما ترك على ظهرها من دابة. فتأخير العقاب مدلول اسم الصبور، تأخير العقاب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. آية أخرى تدل على مدلول الصبور: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. إذن هذه الآية الثانية تفيد أن الصبور هو الذي يؤخر العقاب. السؤال: هل يلتقي هذا الاسم مع اسم لله آخر؟ يشتبهان يلتقيان؟ تفضل. الحليم شيء جميل. إذن اسم الصبور يلتقي مع اسم الحليم. طيب كيف يفترقان؟ هل يتطابق اسم الصبور مع اسم الحليم تطابقا تاما؟ طبعا لا. إذن يفترقان، كيف يفترقان؟ دقق في هذه الآية: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الله صبور، ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. شيخ نجيب، يعني قالوا المذنب أشد أمنا مع الحليم منه مع الصبور. المذنب أشد أمنا مع الحليم منه مع الصبور، يعني الصبور تأخير العقاب، أما الحليم قد يلتقي اسم الحليم مع اسم العفو. لكن إنزال العقاب، أليس هناك حالات في الطب لا بد من بتر هذا العضو؟ ولو أن الأب، ولو أن الطبيب هو الأب، لا بد. يعني يجب أن تعلم أنه أن الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع، ولو لم يقع لكان عدم وقوعه نقصا في الحكمة. الشيء الذي وقع لا بد من أن يقع، وقوعه رحمة وفضل وعدل ولطف وعفو وصبر. لذلك أحيانا يتحدث ربنا عن ذاته فيستخدم ضمير الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. حينما يتحدث الإنسان ربنا عز وجل عن ذاته يستخدم ضمير الجمع، وأحيانا يستخدم ضمير المفرد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله عز وجل له ذات وله أسماء، فإذا تحدث بضمير المفرد فهو يتحدث عن ذاته، وإذا تحدث بضمير الجمع فإنما يتحدث عن أسمائه. ويجب أن تعلم علم اليقين أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها تشترك في أفعاله، فأفعاله فيها رحمة وفيها عدالة وفيها قوة وفيها غنى وفيها عزة وفيها جبروت، وفيها من أسماء الله الحسنى ما فيه. آية ثالثة تؤكد مفهوم الصبر: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. أمليت لها وهي ظالمة. الإنسان أيام يختل توازنه حينما يرى كافرا قويا شديدا عتيدا مستعليا يزداد قوة ومنعة وغنى وسيطرة. قد يسأل الإنسان نفسه: أين الله؟ ربنا عز وجل بماذا يجيب عن هذا السؤال؟ إذا رأيت الكافر يزداد قوة وغنى وسيطرة واستعلاء وجبروتا ويتحدى ويسخر ويستهزئ ألم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ أين الله؟ لماذا أجاب الله عز وجل في القرآن الكريم عن هذا السؤال؟ تفضل. بارك الله بك. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. إجابة أخرى شيخ نجيب، حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. جواب ثالث، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله عز وجل ليس غافلا، ولكنه متغافل، يبدو أنه متغافل. يعني الله عز وجل من أجل أن يكشف الإنسان على حقيقته يملي له، يعطيه من القوة ومن الشأن ومن الوجاهة ما يكشفه على حقيقته. فالإنسان إذن العاقل هل يطمئن لقوته؟ هل يطمئن لماله الوفير؟ هل يطمئن لمركزه القوي؟ لا أبدا. العاقل يطمئن لطاعة الله. يجب أن تطمئن حينما تطيع الله عز وجل. أما إذا كنت قويا أو إذا كنت غنيا أو إذا كنت وجيها، هذه أشياء تسلب في لحظة واحدة. عطاؤه عجيب. زادني طبيب ذكر لي قصة وقعت قبل يومين، أن فتاة متخلفة عقليا تأخر كلامها سنتين وفيها علة في دماغها، هذه العلة ظهرت في مشيتها العرجاء، تشكو من ضعف في أعصابها الحركية والآفي مصدرها الدماغ، وتشكو من تأخر في نطقها وهذه آفة مصدرها الدماغ، ويكاد الشفاء يكون مستحيلا. قبل يومين أو ثلاثة كسرت رجلها فأخذت إلى مستشفى للعظام وأعطيت مخدرا لشدة الألم الذي انتابها حين تجبير عظمها. بعد أن انتهت العملية انطلقت في الكلام ومشت مشيا طبيعيا، فجاء أبوها وقال ما هذا؟ ما علاقة ما جرى لها بما صلح من نطقها ومن حركتها؟ يا الله على كل شيء قدير. يعني كسر هذه الرجل كان سببا، ولعل هذا المخدر أيقظ مكانا في الدماغ كان غافيا. فربنا عز وجل يعطي ويبهش، ويأخذ ويبهش. أنا أعرف قريبا لي توفي بمرض غريب جدا، هو أن الطحال يعمل بنشاط أكثر مما يجب أن يعمل. الطحال مقبرة، ومعمل دم احتياط مقبرة، ومعمل دم احتياط، ومستودع للكريات الحمراء، مستودع ومعمل ومقبرة الطحال. فلو تعطلت معامل نقي العظام الطحال يصنع الكريات الحمراء. هذا الطحال من مهماته أن يستقبل الكريات الميتة ليحللها في مقبرته وليعاد تصنيعها من جديد في نقي العظام. هذا الطحال عمل عملا زائدا عن طاقته، فصار يأخذ الكريات الحية ويميتها ثم يحللها، فصار هناك فقر في الدم سببه ازدياد نشاط الطحال وتوفي بهذا المرض. يعني أنت تحت رحمة الطحال إذا زاد نشاطه، أو النخامية إذا تعطل نشاطها. فالله عز وجل يقول: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. آية أخرى تدل على اسم الصبور: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. البارحة سألت أحد الإخوان في التراويح عن كلمة متين. متين كلمة تستخدم في الفيزياء للتعبير عن قوى الشد، والقساوة تستخدم للتعبير عن قوى الضغط. الشيء الذي يتحمل قوى ضغط يقال له قاسي، والشيء الذي يتحمل قوى شد يقال له متين. فما وجه العلاقة بين كيد الله عز وجل وبين متانته؟ إن كيدي متين، يعني الإنسان لا يمكن أن ينجو من قبضة الله، كأن كيد الله حبل متين لا يمكن أن ينقطع أبدا. آية خامسة: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. طيب، ما معنى الاستيرة؟ موقف بدأ فيه صبر الله عز وجل، السيرة النبوية، وذكر هذا في القرآن الكريم. في معركة أحد أم في صلح الحديبية، حيث أن الله عز وجل يعلم أن في كفار قريش رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لا يعلمهم المؤمنون، فربنا عز وجل رحمة بهم وتأخيرا للعقوبة عليهم أخر فتح مكة من أجلهم. هذا من اسم الصبور. هو صبور وقد أمرنا بالصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. طيب، ما معنى ولربك فاصبر؟ ولربك فاصبر، سيد أحمد، هناك صبر لغير الله. قد تكون إنسان مستضعف ولك عدو ينكل بك ولا تستطيع أن تفعل شيئا، فأنت صابر لا لأنك صبور بل لأنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. ليس هذا من الصبر الذي أمرنا الله به. الصبر أن تكون قادرا على أن تفعل شيئا لكن إيمانك بالله عز وجل يلجمك وتصبر. هذا معنى قوله تعالى: ولربك فاصبر. ولربك فاصبر. وأحيانا الإنسان يتوهم أنه بإمكانه أن يصبر، فإذا هو في بعض الحالات لا يصبر. بإمكانه أن يصبر فإذا هو ينفجر. كيف نحل هذه المشكلة؟ شيخ نجيب: واصبر وما صبرك إلا بالله.
2: أنت لا تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر، أنت لا تصبر إلا إذا أعانك الله على الصبر. طيب، هل هناك آية يرتفع بها الصبر إلى أعلى مستوى؟ نحن في عنا قاعدة أن العطف يقتضي التجانس، ما بتقول أنت اشتريت بيت وملعقة، ما بتناسب. الصبر والصلاة قرن مع الصلاة، جمع الصبر مع الحظ العظيم، وجمع الصبر مع الصلاة، وجمع الصبر مع الجزاء بغير حساب، وجمع الصبر مع الحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآية التي وردت في آخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. فالصبر معروف، أما المصابرة أن تعين أخاك على الصبر. لذلك قالوا: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، بل كن عونا لأخيك على الشيطان. لأنت إذا أعنته، بينت له، خففت عنه مصابه، وافيته بمالك، فلعل في ذلك معاونة لأخيك على الصبر. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين، استعينوا بالله واصبروا. أما أجمل آية متعلقة بالصبر والتي تسجد الصبر هي قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، هذه المصائب لمن؟ للمؤمنين. هذه المصائب خاصة بالمؤمنين. ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الجوع، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. إذن هو الصابر هو الذي يصبر على تربية الله له. ما معنى أنك صابر؟ يعني الله عم بربيك وأنت تفهم على الله عز وجل. تصبر. يعني من هو الصابر؟ هو إنسان راشد يجلس على كرسي طبيب الأسنان، فيعلم علم اليقين أنه متقن لصنعته، وأنه دكتور، وأن فحوصا عديدة مر بها، وأن أناسا كثيرين أثنوا عليه، وأنه تعلم علما صحيحا، وأن يده فيها مرونة كبيرة، وعنده وسائل جيدة، وأن كل ما يفعله بك طبيب الأسنان في صالح أسنانك. لذلك لو آلمك في بعض الأحيان في أشخاص عندهم خطورة من استعمال المخدر، سيقول لك: قلبك ضعيف، لا أستطيع أن أعطيك المخدر، لا بد من أن تصبر. من هو الذي يصبر إذن؟ هو الذي فهم على الطريق، وثق من علمه ومن خبرته ومن نصيحته، وهو يتحمل تربية أو معالجة هذا الطبيب لأسنانه. هذا بشكل مبسط. يعني إنسان صابر، يعني في عنا علل كثيرة، ربنا عز وجل يتولى تربية هذه النفس. لذلك: وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. النهاية أن تصل إلى دار السلام بسلام، النهاية أن تقول من أعماق أعماقك الحمد لله رب العالمين، النهاية أن ترث جنة عرضها السماوات والأرض. هي النهاية. فلذلك الصابر إنسان فهم على الله عز وجل، فهم على الله مراده. النبي عليه الصلاة والسلام فيما تروي كتب السيرة، سيدنا الصديق بعد وفاة النبي صار في اضطرابات، صار في ردة، وردة كبيرة جدا، بل أصبحت المدينة مهددة بالخطر، والنبي عليه الصلاة والسلام جهز جيشا لفتح بلاد الشام، أمر عليه أسامة، وأصحاب النبي يعني ما رأوا من الحكمة أن يرسل هذا الجيش، لأن بلاد فيها فتنة داخلية، فيها اضطرابات داخلية، أيعقل أن نبقي هذه الاضطرابات على حالها وأن نرسل جيش لفتح بلاد الشام؟ يعني هذا الشيء بحسب المنطق غير مقبول. فأصحاب النبي اضطربوا وتململوا وتمنوا على سيدنا الصديق ألا يرسل هذا الجيش، وتهامسوا فيما بينهم، وانتقل الخبر لسيدنا عمر. سيدنا عمر جاء ليبلغ سيدنا الصديق هذه الرغبة، تبناها هو. سيدنا الصديق أراد أن يربي الأصحاب تربية حاسمة، ما كان منه إلا أن أمسك بلحية عمر رضي الله عنه وهزها هزا شديدا وقال كفلتك أمك يا ابن الخطاب. أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. فلما رأى أصحاب النبي ما فعل الصديق بعمر ارتعدت فرائصهم وندموا على خواطرهم وانصاعوا لأمر سيدنا الصديق. لماذا صبر سيدنا عمر على أنه أخذ بلحيته وهزت هزا شديدا وقيل له فشلتك أمك يا ابن الخطاب، جبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ لأنه فهم على سيدنا الصديق مراده البعيد. ماذا قال ابن عطاء الله السكندري؟ إذا كشف لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء. إذا كشف الله لك حكمته في المنع عاد المنع عين العطاء. فربما كان الإحسان من الإنسان حرمان، وربما كان المنع من الله إحسان. فالإنسان متى يصبر إذن؟ من هو الذي يصبر؟ هو الذي يعرف الله عز وجل. أما الذي لا يعرف الله عز وجل لا يصبر، بالعكس ينفجر ويزمجر ويتكلم كلاما سيئا يسجل عليه. علامة معرفتك بالله صبرك على قضائه وقدره. طيب، لكن كل حسنة بعشر أمثالها، كل شيء له حساب، إلا أن الصابرين كما قال الله عز وجل يوفون أجورهم بغير حساب. لماذا؟ إن هذا المحسن، هذا الإنسان حينما صبر، أي كأنه يقول لله عز وجل، كأن لسان حاله يقول يا ربي عالجني كما تريد وأنا أصبر، يا ربي أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، عالجني كما تريد أنا أصبر على معالجتك. كأن لسان حال الصابر يقول يا رب في الدنيا لا في الآخرة، في الدنيا القضية مقبولة، أما في الآخرة يوم الخزي الكبير هذا شيء لا يحتمل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقف بين أصحابه وخطب خطبة مؤثرة، قال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين لقاه فاختار لقاه. فبكى سيدنا الصديق وقال بأبي أنت وأمي ما نفديك يا رسول الله بأولادنا وأرواحنا وأنفسنا. فهم عليه، قال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، إلى آخره. فقام أحد وقال: يا رسول الله، إنني منافق، فادعو الله أن يتوب عليه. سيدنا عمر وقف وقفة كما هي عادته وأراد أن يبطش بهذا الذي فضح نفسه، قال له: ثكلتك أمك، لما فضحت نفسك؟ هنا السؤال. قال له: يا عمر دعه، لأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. يعني مثلا لو طالب سرق قلم حبر وكشف أمره أمام رفيقه شيء، إذا كشف أمره أمام الصف كله شيء آخر، أما إذا كشف أمره في الباحة أمام 30 شعبة شيء أكبر. دارس القطر، فضوح الدنيا أهون، ساكن المدينة أنت بحي من أحيائك، هناك من يعرفك قلة، أما على رؤوس الأشهاد يقف هؤلاء الفساق والفجار مواقف الخزي والعار. قال له: يا أبا ذر، إنها أمانة. سيدنا أبو ذر قال: يا رسول الله استعملني، عيني في وظيفة. اشتهى أن يكون عند رسول الله موظفا. قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنني أحب لك ما أحب لنفسي، إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة، إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. قضية ليست سهلة. قال: إنني منافق. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، أو أهون من فضوح الآخرة. فالصابر كأنه يقول: يا ربي عالجني قبل أن أموت، يا ربي لا تمتني حتى تطهرني من ذنوبي، يا ربي لا تمتني حتى تطهرني من عيوبي من أدراني. فالإنسان العاقل يجتهد لتنقية نفسه من كل مرض، لأن الله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والآية التي تتحدث عن الصبر أيضا: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة أم عامة؟ خاصة. ماذا تعني المعية الخاصة؟ التأييد والنصر والحفظ والتوفيق. حيثما وردت في القرآن الكريم معية خاصة تعني التأييد والحفظ والنصر والتوفيق. إن الله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال جل شأنه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يا الله، الله مع الصابرين بالرعاية والحفظ والتأييد والتوفيق، والله عز وجل يوفيهم أجرهم بغير حساب. والشيء الثالث: والله يحبهم، يحبهم ويوفيهم أجرهم بغير حساب، وهو معهم بالحفظ والتأييد والرعاية والتوفيق. لماذا يحبهم؟ لأنهم قبلوا معالجته. أحيانا يكون أنسب شيء أن تعالج هذا المرض من دون مخدر، أما إذا رفض هذا الإنسان وصاح وتكلم كلام قاسي، عندئذ تضطر أن تسلك معه الطريق الأطول للعلاج والطريق الأخطر في العلاج. ربنا عز وجل حينما يرى عبدا صابرا معنى هذا العبد رضي أن يعالجه الله عز وجل وأن يستسلم لقضائه وقدره. هذا معنى الصبر. فالصبر شيء عظيم. يعني الإنسان الغربي لأنه لا يعرف الله عز وجل، في حياته شيئين: شيئان، إما أن ينال ما يصبو إليه وإما أن ينتحر، ما في جهة تصبر من أجله، لا يعرف الله عز وجل، فإما أن ينال سؤله وإما أن يصاب بأمراض نفسية إذا ما انتحر، أمراض الإحباط، أمراض الكآبة، أمراض السوداوية، انتصام الشخصية، هي كلها أمراض نفسية أساسا إنسان جاءته مصائب وهو لا يعرف الله عز وجل. أمراض نفسية أساسها مصائب من دون معرفة الله عز وجل. لكن كما قلت قبل قليل، إياك أن تصبر لغير الله، ما لك أجر. يعني شخص قوي عم يضايقك، أنت صابر، أما ربنا عز وجل يقول والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. سلام عليكم، دخلتم الجنة، وصلتم إلى أعلى شيء يصله إنسان على وجه الأرض، وصلتم إلى دار السلام، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وصلتم إلى الأبد، وصلتم إلى نعيم مقيم، وصلتم إلى دار لا خروج منها ولا قلق فيها ولا مرض فيها ولا منافسة ولا تحاسد ولا هذه الجنة ما ثمنها؟ قال سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، صبركم كان ثمن الجنة، سلام عليكم بما صبرتم. شوف المؤمن إذن دائما صابر، الصحة على المرض صابر، أيام في بيته مشكلات صابر، في قسوة أحيانا صابر، دخله قليل صابر، في بعمله منغصات صابر، إنه يرى يد الله عز وجل. إلا أن الإنسان إذا كان بإمكانه أن يمنع عنه الأذى ولا يمنع عنه الأذى فهو عاصي مع الصابر، صابر إذا كان لا تستطيع أن تزيل عنك هذا الأذى. الصبر عند استنفاذ الجهد. لكن في قضية مزعجة بإمكاني أن أحلها، أخي هذا من قضاء الله وقدره، من قال لك ذلك؟ هي من قضاء الله وقدره، وحلها يتم بقضاء الله وقدره. تعليم دقيق. سيدنا عمر لما كان بالشام، أمام كان بالشام في طاعون، فامتنع عن دخولها، فقيل له يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله؟ قال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. لو أنك تملك قطيعا من الغنم وهناك أرض مجدبة وأرض مخصبة، ترعاها أين؟ إن رعيتها بالأرض المجدبة فبقضاء الله، وإن رعيتها بالأرض المخصبة فبقضاء الله. أنا أفر من أرض مجدبة بقضاء الله إلى أرض مخصبة بقضاء الله. هذا التفكير العلمي. فإذا كان ممكن الابن يتعالج عن طبيب، ما في استسلام، أخي أنا صابر، لا، أنت مقصر. ليس هذا هو قضاء الله عز وجل؟ حينما لا تملك حيلة، ماذا قال النبي الكريم بالطائف؟ قال يا ربي إني أشكو إليك ضعف حيلتي، قلة حيلتي، ضعف قوتي، وقلة حيلتي وهواني على الناس. هو اجتهد، خرج من مكة إلى الطائف لعلهم يؤمنوا، لكنه شكى قلة حيلته. أنت كإنسان أيام تقف أمام بعض الأمور عاجز، لكن ما دام ممكن تتحرك يجب أن تتحرك. لكن حينما تفقد الحيلة يأتي دور الصبر. الصبر يأتي عندما تعدم تنعدم الحيلة. سيدنا عمر أشار إلى أن الصبر نعمة من نعم الله الكبرى، سيد أحمد كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. لأن الله عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. والآية الثانية ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سيدنا أيوب في آية سبحان الله مؤثرة جدا، أنا أتذوق منها الشيء الكثير. لما حدثنا ربنا عن صبره قال في نهاية الآية قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا. الله أيام بيبعث لك شغلة، في شخص أنا حدثني أخ قال لي سيارته واقفة بكراج الأرض مايلة والمكبح غير يعني محكم، فتراجعت دخلت في سيارة جديدة لصاحب لسائق، وصار في يعني جسم السيارة يعني صار في تغير طفيف جدا، سب سبابا، سب الذات الإلهية، سب الأنبياء صاحب هذه السيارة. فلما أخذت إلى مكان للتصليح دفعها المصلح بيده فعادت كما كانت. كل هذه الكلمات القاسية، الكلمات التي تدل على جهله بالله عز وجل لسبب تافه جدا. على كل يعني الإنسان إنا وجدناه صابرا، الله بيمتحن الإنسان، يتلف له شيء من حاجاته، يحبط له بعض مساعي، في أشياء لا تحقق، ماذا يفعل؟ تحت المراقبة. سيدنا أيوب ماذا كان وضعه؟ إنا وجدناه صابرا. أجمل موقف يقفه المؤمن حينما يتلقى خبر سيء، الحمد لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد، هذه حكمتك وهذا قضاؤك وهذا قدرك وأنا راض بحكمتك يا رب، اللهم ألهمني الصبر. هذا أعظم موقف يقفه المؤمن. لا أظن ممكن إنسان ما يتعرض لموقف في امتحان فحينما يقول الحمد لله نجح. هذا موضوع ثاني، هو الإيمان كله صبر، وبعض الأحاديث تقول الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وجدت حديث دقيق جدا، الإيمان هو الصبر، هو في الأساس الجنة إلى ثمن. ثمن الجنة أن الله عز وجل رتب فيك طبيعة، وكل التكاليف عكس الطبيعة، رتب فيك حب المال وأمرك بإنفاق المال، ركب فيك حب الراحة وأمرك بصلاة قبل طلوع الشمس، وركب فيك حب تتبع أخبار الناس وأمرك أن تسكت عن الغيبة والنميمة. أبدا لو تتبعت أخبار أوامر الشرع كلها لا تستطيع أن تفعلها إلا إذا خالفت طبيعة نفسك. إذا الدين كله صبر. من هو الكافر؟ هو إنسان انساق مع شهواته ومع أهوائه ومع ميوله وحظوظه ومصالحه. من هو المؤمن؟ هو الذي عاكس هواه وشهوته وميوله وحظوظه وطبق منهج ربه. يعني إذا أردت أن تقول لي الدين كله صبر أقول لك نعم، الإيمان هو الصبر والسماحة. أبدا، شوف الصبر والسماحة، الصبر سلبي، السماحة إيجابية. أن تصبر عن المعصية وأن تصبر على الطاعة وأن تصبر على الأمر التكويني، ثلاث مناحي: صبر عن المعصية وصبر على الطاعة وصبر على الأمر التكويني. فلذلك من السذاجة أن تظن أن الفقير عليه أن يصبر. من قال لك؟ إذا كان صبر الفقير عن موضوع واحد فالغني أشد حاجة إلى الصبر من الفقير. لماذا؟ يمتلك خيارات كثيرة جدا. طيب

وممتحن للشباب. فكلمة صبر، أنا فيما أذكر أمضيت أكثر من شهرين في خطب جامع النابلسي حول موضوع الصبر في قبل 4 سنوات، شهرين أو 3 حول الصبر، والنتيجة ظهر أن الدين كله صبر. يعني الشجاعة صبر، الهروب انسجام مع حب الحياة، الشجاعة صبر. من يصلي، الجسم يحتاج إلى استرخاء، جاء للبيت مساء متعب، أكل ونام، هيك الناس. أما المؤمن في عليه العشاء أكل وتوضأ وصلى الفرض والسنة والوتر، هذا صبر. نام الساعة 1 بالليل، الفراش وسير والدنيا شتى والفراش دافئ، ثاني يوم أصلي ما كان عنده شيء، فسمع أذان الفجر، هل حيصبر على ترك الفراش؟ يصبر. لو اتبعت الأمور أنت ممتحن في كل لحظة. مرت امرأة جميلة في الطريق وفي ثياب فاضحة، أنت إذا نظرت إليها فقد انسجمت مع شهوتك إلى النساء، أما إذا غضضت بصرك عنها غضا حازما فأنت عكست شهوتك. أنت إذا صابر الآن، شو الصبر؟ أنت مكلف أن تصبر في كل دقيقة. أبداً.

قال بعض العارفين إذا أقامك الله في مقام الشكر فكن من الشاكرين، وإذا أقامك الله في مقام الصبر فكن من الصابرين. المؤمن في الرخاء شكور، في الزلازل صبور، قانع بالذي له لا يأخذ ما ليس له. في الرخاء شكور وفي الزلازل صبور. والعوام إذا واحد صبر لك راحت عليه مسكين، لا ما راحت عليه، أخذ كل شيء، حقق النجاح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يعني أنت بين الشكر والصبر.

لكن أيها الإخوة الأكارم، لا بد من التنويه إلى أن المؤمن يجب أن يطلب من الله العافية، هذا مأخوذ عن رسول الله: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وفي الطائف: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يقول عليه الصلاة والسلام: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلح. أعيد عليكم نص الحديث: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلح. في ختام هذا الدرس: إنه جل جلاله صبور على عباده وإن عصوه، وهو يوافق اسمه الرحمن جل جلاله التي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة، والله يقول الحق وهو يهدي إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على

0: سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم،
1: والحمد لله رب العالمين.
2: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين.

إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر

الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلك

به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ فما

في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.

الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع

0: خيرا.
1: الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

إن أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني

بكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم

آتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تقصير.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت

تاب علي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله.

فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

لي منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،

ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

محمود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو

هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

الذهب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

من عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة،

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو

يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد

تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا

قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.

وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا

خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته

لكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد

أولى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول

أملا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

كيف تصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

صرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً.

0: خير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
3: نزهات في رياض الصالحين. باب التقوى.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

0: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الخوف.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
1: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة نطوف من خلالها بين حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول عبرة، ومن كل نبع قطرة.

0: إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر الناس بأهله وإن ظلموه، وأوفى الناس لحقوق الآخرين وإن جحدوه. بعد فتح مكة أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون مفتاح الكعبة في يد المسلمين، فبينما رسول الله جالس في المسجد أقبل عليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة والسقاية، صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء.
1: يا عظيم الجاه،

وبعد أن أمكن الله لنبيه من المشركين بعد فتح مكة، فصدق بذلك وعده ونصر عبده، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

إخوة الإيمان، كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يوصيه قائلا: احرص على الموت توهب لك الحياة، يعني عند لقاء العدو، لأن الشجاعة والإقدام من الإيمان. وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى فقال: تأخرت أستبقي الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدمًا.

إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا مع أصحابه، كريما مع أصدقائه، عطوفا محبا لهم. لما دخل مكة ثم دخل المسجد، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، إذ كان بصره قد كف. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم فأسلم.

0: إخوة الإيمان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب الرجال بكل ما يستطيع، رغبة منه في أن يدخلوا في دين الله ويفوزوا برضوانه. يؤكد ذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان بن حرب عند فتح مكة. قال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. ثم شهد شهادة الحق وأسلم. فقال العباس رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله.
1: يا عظيم الجاه.

إلهي، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك يا ربنا رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

0: لك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين لا شريك له. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ذا الجلال والإكرام، لك وجهنا وجوهنا فأقبل إلينا بوجهك الكريم، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، إن القلب الخالي من ذكر الله تعالى واستحضار سلطانه وعظمته كالبيت الخرب، لا أنس فيه ولا نور، بل هو قبر موحش وظلام حالك لا يضم إلا الميتين. والذكر الحكيم وقرآن ربنا المجيد هو طب القلوب وضياء البصائر، به تطمئن القلوب وتعلو الهمم وتنفرج السرائر والكروب، وتزداد الحسنات وتغفر الذنوب. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر الطيبة المباركة، نستمع إلى آيات بينات من الآية 35 من سورة الرعد، يتلوها علينا قارئنا الشيخ محمد عطية حسن.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. حقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الرعد وإبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، قد يكون لحاكم على وجه الأرض سلطة ومقدرة في العفو عن المسيئين والمخطئين، فيشملهم قراره بالعفو عنهم في شأن خاص، وقد يكون هذا مرة واحدة في العام وربما في العمر كله. لكن ماذا تقولون إخوة الإيمان والإسلام في حكم عدل ولله المثل الأعلى كتب على نفسه

الرحمة لا تفوت ليلة إلا وينزل إلى السماء الدنيا فينادي ويقول هل من مذنب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من عاص فأرحمه. نعم يا رب جئناك مذنبين وخطائين. أيها الإخوة المؤمنون، نلتمس هذه النفحة المباركة من الليل لتحشرنا في زمرة الصالحين، ندعوك تضرعا وخيفة ودون الجهر. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا نرفع أكف الضراعة وندعو الله تبارك وتعالى مع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ محمد الحملي.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ محمد الحملي بصلاة الفجر هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبلها قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم هذه الشعائر المباركة. وأرى الأخوة المصلين هنا في ساحة هذا المسجد العامر قد قاموا لأداء ركعتي السنة. أيها الأخوة المؤمنون، لم يخلق الحق تبارك وتعالى الدنيا عبثا، ولأنها عنده لا تساوي جناح بعوضة، فإن رحمته سبقت غضبه. ورغم ذلك فإنه جلت قدرته يفرح بلقاء عبده أفرح من أحدكم إذا ضلت عنه راحلته وعليها متاعه وأكله وشربه، وتاه عنها ثم وجدها فجأة. ومن منا يحب الهلاك؟ فالله أفرح بلقاء عبده من ذاك الذي وجد راحلته، بل عادت إليه حياته. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من نحن حتى تفرح ذاتك بلقائنا؟ من نحن حتى تضحك إلينا؟ من نحن حتى تستميل قلوبنا إليك؟ حسبنا أنك الرب العظيم، حسبنا أنك الإله الرحيم، حسبنا أنك القدوس والباعث الرشيد. اللهم يا من استجبت لأيوب فكشفت ضره وآتيته أهله ومثلهم معه، ونجيت يونس من الغم ورفعت قدره وجعلته من الصابرين المؤمنين، ويا من أنقذت خليلك واستللته من نار الدنيا إلى برد رضوانك، سلمنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واشملنا بعطفك وجودك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى أمام الآن الإخوة المصلين هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وقد جلسوا خاشعين متذللين لله تبارك وتعالى، يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد صابر الجعفري. يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية القصيرة للقارئ الشيخ محمد عطية حسب.

0: لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيم يرحمك الله، تراصوا واعتدلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على

عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بالاسم الذي ترزق به عبادك ووضعته في السماء فنورت والأرض فاستقرت وبين الخلائق فتراحمت، ألا تدع في هذا الصباح المشرق ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالبا إلا أنجحته ووفقته، ولا قاسيا إلا لينته، ولا عسيرا إلا سهلته، يا أرحم الراحمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من مسجد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا من أسرة الهندسة الإذاعية الزملاء حسن صفوت وصابر عبد الله، وتابعنا من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت حمودة، وهذا محدثكم إبراهيم خلف. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

0: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبينا أن الإفاضة، أن قضاء المناسك هو الفراغ منها، وبينا أن المنسك هو المكان الذي تحدث فيه عبادة، كما أن المشعر هو المكان الذي تحدث فيه شعيرة من شعائر الدين. وقلنا أنهم كانوا قديما يحجون، فإذا ما اجتمعوا في منى وقفت كل قبيلة بشاعرها أو بخطيبها ليعدد مآثره ومآثر آبائه بما كان لهم من مفاخر في الجاهلية، يحملون الديات، يحملون الحمالات، يطعمون الطعام، يفعلون كذا وكذا وكذا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينهي فيهم هذه العادة التي هي التفاخر بالآباء وبأعماله، فقال: اذكروا الله كذكركم آباءكم. أنتم تذكرون آباءكم، والذكر معناه توجيه الفكر إلى شيء غير موجود ساعة تأتي به. ولا يمكن أن يذكر الإنسان من أحداث الماضي إلا الحدث الذي له الأثر النافع فيه، وعلى مقدار الأثر النافع يكون الذكر. كانوا قديما يطعمون الطعام، فالذي يطعم الطعام يؤدي مهمة في مثل هذه البلاد المتبدية، يؤدي مهمة عظيمة. وكان من المبالغة في الجفنات أن بعضهم كالمطعم بن عدي مثلا كانت له جفنة يحكي رسول الله أنه كان يستظل بها ساعة الهجير، يعني إيه؟ وعاء يستظل به ساعة الهجير. شوف ارتفاع الجفنة دي تبقى إيه. ويحملون الحمالات، بمعنى أنه إذا قامت قبيلة على قبيلة وقتلت منها خلقا كثير، يتطوع الواحد منهم ذو الحسب وذو المروءة وذو الشهامة والنجلة فيحمل كل هذه الآثار في ماله. والديات، قاتل قتل قتيلا ولا يقدر على أن يعطي يده، يتطوع رجل من أهل النجدة والشهامة ليدفع دية القتيل ويحقن الدماء. كل ذلك كان من المفاخر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يردهم في كل شيء إلى ذاته. أنتم تذكرون آباءكم لماذا؟ لأنهم كانوا يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. وآباءكم يفتخرون بمن؟ بآبائهم. انقلوها وسلسلوها إلى أب ليس له أب. فحين تنقلونها إلى أب ليس له أب، لا يجد إلا الله يذكره، فيش غير كده. إذن فكل ما يجري من خير على يد الآباء مرده أيضا إلى الله. فأنتم إن ذكرتم آباءكم لما قدموه من خير، فاذكروا من أمدهم بذلك الخير. وهو يريد منهم أن يذكروا الله كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرى. لماذا؟ لأننا قلنا أن مرد ذكر الآباء إلى ما أنعم الرب. فإذا كان كل واحد يستحق من الذكر على مقدار ما قدم من الخير، فلن تجد الخير إلا لله. إذن لا بد أن يكون. وأيضا فإن التفاخر بالآباء يريد أن ينهيه الإسلام. لماذا؟ ليجعل الفخر ذاتيا في نفس المؤمن مش فخر تبعي. ولذلك يقولون في أمثال هؤلاء أنهم عظاميون. عظاميون يعني منسوبون إلى العظام، مجدهم في العظام التي في القبور. والله يريدنا ذاتيين في مفاخرنا، يعني أنا أفخر بما فعلت ما أفخرش بما فعل أبي. أبوك أفضى إلى ما قدم، ويريد من الإنسان أن يأخذ له ذاتية إيمانية تكليفية. إن افتخر يبقى يفتخر بإيه؟ يفتخر بنفسه. ولذلك يقول لك ولا تكونوا عظاميين مفخرة ماضيهم عامر في حاضر غريب. لا ينفع الحسب الموروث من قدم إلا ذوي همة غاروا على الحسب.
2: الله.
1: والعود من مثمر إن لم يلد ثمرا عدوه مهما سما أصلا من الحطب. الحطب ما دام ما فيش فيه ثمرة، ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه. فالحق يريد أن ينبه في المؤمن ذاتية تفعل، مش ذاتية تفتخر بأن كان وكان. لا، كل واحد يقدم. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. ولذلك بعض الناس لما كانوا يجوا يفتخروا عن بعض يقول له يا أخي أنت تفتخر علي لماذا؟ يقول أنا أفتخر عليك بآبائي وأجدادي. يقول له يا أخي اذكر جيدا أن مجد آبائك انتهى بك ومجد آبائي بدأ به.
2: الله.
1: لماذا يكون الفخر بتاعي منهم لي، ولماذا لا يكون الفخر بتاعهم أنهم أنهم أنجبوني أنا؟ ولذلك لما قالوا أبو الصقر من شيبان، أبو الصقر ده واحد كان له يعني مرؤات كتيرة والشعراء بتمدحه، قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، وكم أب قد علا ببل زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فانتوا تجيبوني ذكر ابائكم لا انا عايز انتوا، انا عايز ايه انتوا. وما دام انتوا بقى تقوموا تلتحموا بمن يعطيكم المدد لتكونوا شيئا في الوجود، ومش شيء محدود في انه يطعم طعام ويحمل حمالات ويؤدي ديات. لا، دي رساله الانسانيه العالميه، رساله الانسانيه العالميه في العالم كله، مش في بقعه قد ايه، مش في بقعه قد كده. اذكروا الله كذكركم آباءكم أو
2: أيه
1: ذكرى، لأن ذكركم لله سيعطيكم منه المدد ويعطيكم منه المعونة لتكونوا أهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض، فتوطدوا فيها الأمن، توطدوا فيها السلام، توطدوا فيها الرحمة، توطدوا فيها العدل. هذا اللي يبقى الكلام الإيه؟ اللي يصل به الإيه الفخر. كذكركم آباءكم أو أشد إيه؟ ذكرى. وبعد ذلك يلفتنا الحق فيما يأتي إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله ويسأل الله بما يحب أن يسأله. والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين. كانوا لا يسألون الله إلا يا رب أعطني إبلا، يا رب أعطني غنما، يا رب أعطني بقرا، يا رب أعطني حائطا وبستانا، يا رب أعطني كما أعطيت أبي. ما فيش في بالهم إلا الأمور الإيه؟ المادية. بقول إيه؟ ارتقوا بمسألتكم لله، صعدوا سؤالكم لله إلى شيء أخلد وشيء أبقى وشيء إيه؟
2: أنفع.
1: والمزية الإيمانية تأتي في هذه. إذا كنتم ستسألون الله هذه المسألة، يبقى ما الذي جعل هناك فارق بينكم وبين أهل الجاهلية؟ إذن فقول الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حين يؤدي مناسكه لله
3: يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله. وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله فاسأل الله بإيه؟ صعد المسألة بقى. لأن الإنسان يصعد حاجته من المسؤول على مقدار همة المسؤول. تروح لواحد تسأله تقول لي اديني مثلا 10 ساعة مثلا اديني, وواحد تاني تقول له اديني جنيه, وواحد تاني اذا على قدر همة مين؟ فإذا ما دام المسألة في موقف سؤال لله صعدوا مسألتكم لله, ولا تنحطوا إلى المسألة الدنيوية الفانية البحتة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الإيه؟ في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق, أنا عايز بس الدنيا. يبقى ملوش حظ في الإيه؟ حظ في الآخرة. ويبقى ساقط الهمة ولا لا؟ لأنه طلب شيئا في الفانية, طلب شيئا في الفانية. فيريد الله أن يصعد همتنا الإيمانية. ومنهم من يقول إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
4: وفي الآخرة حسنة.
3: ليه ما نسيناش الدنيا؟ لأنها هي المزرعة للآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الدنيا حسنة. العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنة الدنيا, بعضهم ضيقها وقال المرأة الصالحة. طيب هي صحيح ما وفي الآخرة حسنة اللي هي الجنة. ومنهم من قال إن آتنا في الدنيا حسنة هو العلم, لأن عليه ينبني العمل. وفي الآخرة الحسنة المغفرة. كلهم متفقين على أن في الآخرة دي ما يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة. كلهم متفقين. لما الخلاف في مين؟ طب ولماذا نضيق واسع؟ نقول آتنا في الدنيا حسنة أي كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك آتنا في الدنيا إيه؟ حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على عباده يمتن عليهم بمنة انه زحزحهم عن النار ويدخلهم الجنة, كأن مجرد الزحزحة عن النار نعيم. فاذا ما ادخلك الجنة تاني يبقى حاجتين اتنين. ولذلك قلنا وإن منكم إلا والدها, علشان يشوف النار كده ومجبور. يا سلام, كأن الإيمان أنجاني من هذه النار. تقول لما ترى النار وتشوف كده الحاجة بتاعتها المخيفة دي, تقول الإسلام حماني من هذه النار, ده نعمة كبيرة أوي. فتحمد الله على أنك إيه
5: من النار.
3: فإذا ما دخلت الجنة يبقى حمد إيه
5: تاني.
3: حمد تاني. يعني كنت تتمنى يبقى في أهل الأعراف, يعني لا هنا ولا هنا, مش كده؟ ولذلك يقول الحق فمن زحزح عن الإيه
5: ودخل
3: الجنة وقنا عذاب الإيه وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب يعني ايه؟ برضو نصيب يعني حظ. نصيب يعني حظ. ومما كسبوا يعني ايه؟ واحنا قلنا زمان ان فيه كسب وفيه اكتساب. فيه كسب, الاكتساب فيه افتعال, انما الكسب امر عادي. ولذلك تيجي في الاكتساب يبقى في الشر, كأن اللي بيعمل شر
4: بيتكلف.
3: نعم. إنما اللي بيعمل خير يبقى طبيعية. يبقى إيه؟ يبقى طبيعية. مما كسبوا أي من استيفاء أعمالهم التي عملوها في الحج إحراما وتلبية وطوافا وسعيا وذهابا إلى منى وذهابا إلى عرفات وإفاضة إلى إيه؟ مزدلفة, ورميا للجمار في منى وطواف إفاضة. كل هذه لهم نصيب مما ايه
5: كسبوا.
3: مما كسبوا. وبعد ذلك والله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب حين تسمعها السرعة هي ان يقل الزمن عن الحدث. الزمن يبقى ايه معنى اسرع فيه. اسرع فيه يعني ايه؟ بدل ان تأخذ منك ساعة اسرع وخلها تاخد ايه نصف. يبقى اذا كل حدث له زمن. الحدث حين يكون له زمن وتريد أن تقلل زمن الحدث ثم تسرع في العمل. بدل مثلا ما الخياط قاعد مثلا يعمل كده ويكلم له كلمة وياخد غرزة ويعمل له كده مش عارف ايه ويقعد له فيها نص يوم يقدر مثلا وينتهي. الله اذا بيقلل ايه؟ تقليله الزمن يقتضي سرعة الحركة في الفعل مش كده ولا ايه؟ ذلك كله في الافعال العلاجية. يعني ايه الافعال العلاجية؟ التي تحتاج علاجا منك وعملا. لكن الذي يفعل بكن بيفعل بعلاج ولا بكن؟ يبقى مش عايز زمن. يبقى سريع ولا لا؟ ما دام مش عايز زمن ده انا بقى سريع اقلل الزمن. يبقى سريع الحساب يعني ايه؟ يبقى عرفنا بقى ان كل حدث يريد ايه؟ زمن. عايز تسرع يعني تقلل ايه؟ زمن الحدث. ولا تقلل زمن الحدث بان تكون مسرعا الا اذا ايه؟ خفت ايدك في الحركه. وخفت ايدك في الحركه يقتضي ان دي عمل علاجي. عمل علاج. العمل العلاجي دي معناه ان عضلك بيشتغل في العملية. لكن اذا كان العمل غير علاجي وليس الا كن يبقى سريع ولا مش سريع؟ يبقى اسرع الحاسبين ولا لا؟ كلام عدم. طيب هو حيدي لكل واحد يدي لكل واحد يبقى كل واحد عايز سريع الحساب ولا لا؟ ليه؟ كل واحد قال لك ايوه لانه لا يشغله شأن عن شأن.
6: الله
3: هذا الفرق بين قدرة الواجب وقدرة الحادث.
6: الله
3: يعني قدرة الحادث اذا ما فعل العملية دي يبقى شغلته عن العملية دي. ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد مش كده ولا لا؟ لكن اللي ما بيشغلوش فعل عن فعل لان اللي يشغله فعل عن فعل بيكون بيعمل عملية علاجية مش كده؟ انما اللي بيعملوش عملية ايه؟
6: علاجية.
3: طب نضرب ولله المثل على هب ان في واحد قسطة في مكان ودخل له خمسة ستة كل واحد عايز ايه؟
6: شغل.
3: هم من جنس واحد وهو مش ما بيعملش حاجة. جاب خمسة صنايعية وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي. يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغلة في التانية. ما شغلوش شيء عن شيء. يوم ينهي العملية ويا بعضها ولا لا؟ فإذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن إيه؟ ممحي. الزمن إيه؟ ممحي. ولذلك سئل الإمام علي إيه كيف يحاسب الله الخلائق كلهم كده في ساعة لحظة واحدة؟ قال له شوف الرد البسيط. قال له أنت بتعجب إنه يحاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. ايش الحكاية؟ هو بيطبخ لك ويقول لك في ساعة كما يرزقهم يحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم ايه؟
6: في ساعة واحدة.
3: ليه؟ لأن الذي يحتاج إلى الزمن هو مين؟ الأمر العلاجي. والأمر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل. إذن فالزمن فكل فعل يحتاج لزمن. والزمن السرعة فيها أن تخف الحركة في الفعل وخفة الحركة في الفعل تقتضي الإيه؟ المهارة. وعلى مقدار المهارة تختلف أزمان الصانعين في صناعة. هذا كله في الأمر العلاجي. أما الأمر الذي يتأتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن لأنه بكن. وما دام بكن فكن تتوجه للجميع. كن تتوجه للجميع وتنتهي الايه في المسألة. والله سريع الحساب. واذكروا الله في ايام معدودات. لاحظوا ان ذكر الله امر شائع في جميع
6: المناسك.
3: واذكروا الله في ايام معدودات اللي هي ايام ايه؟
6: تشريق.
3: تشريق. احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في ايه؟
6: عرفة.
3: في عرفة. وليلة العاشر نبيت في مزدلفة. ثم بعد ذلك ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يذهبون لرمي الإيه؟ جمرة العقبة. واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الإفاضة وينهي واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقهم ويتحلل التحلل الأصغر لما كان شوية امرأة مش كده ولا لا؟ وبعدين راح طواف يتحلل له التحلل الايه
4: الأكبر.
3: الأكبر ويظل مدة أيام الايه
4: تشريق.
3: أيام التشريق سموا أيام التشريق دي تشريق. يعني ايه التشريق دي؟ مأخوذة من الشروق، والشروق نعلم أنه خاص بالشمس. كانوا إذا ما ذبحوا ذبائحهم أخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الايه
4: الشمس،
3: يعني لون من الحفظ، لان المذبوح هيبقى اكثر من الايه
4: من
3: المأكول، فيشرقوه يقددوه علشان يبقوا بعدين ايه ياخدوا. اسمها ايام الايه
4: التشريق.
3: ايام التشريق. واذكروا الله في ايام معدودات. كلمة ايام تشعر بانها فوق الاثنين، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على إن كلمة أيام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس، يبقى ثلاثة، يبقى إيه؟ ثلاثة. لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بالأكثر حكم الكل، يعني هم ثلاثة أيام، فإن أنت تعجلت في يومين يبقى ما فيش إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. بالله كان المعقول إنه يقول فمن تعجل فلا إثم عليه، إنما فمن تأخر يقول فلا إثم عليه. أنك أصل المسألة مش مدد، المسألة استحضار. وقد تجلس الثلاث أيام وانت ما انتش مستحضر، ولذلك اشترط أن لمن اتقى. فإياكم أن تقارنوا الأشياء بأفعالها أو بمددها، إنما هي بإيه؟ بإخلاص النية والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يجيب كلمة تحشرون هنا مناسبة أوي لزحمة الحج، لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار، قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. هنا اختيار، يعني تروح او ما تروحش، ومع ذلك مع كونك فيك اختيار جيتوا في الحشر ده الكبير ده. يبقى اعرفهم ان الذي كلفكم ان تجيئوا وانتم مختارون، ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى ان قلت افيضوا، يعني انكم ايه انكم كتير مش كده، وقدرت احشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم أنني قادر على أن أأتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى إذن كلمة تحشرون هي لها معنى ولا لا؟ لا، مناسبة أوي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها كالحرث.

0: مع بعض ظاهر وباطن يجب أن يجعل الناس يسيئون الظن في بعضهم. لازم كده، مدام انت ليك ظاهر وباطن يبقى انا مغفل مش كده، والتاني مغفل وده مغفل، لان انا مدام يبقى ليا باطن وانت لا تعرفه ابقى قدامك معظم وانا محقر، ابقى قدامك مادح وانا ايه زان وايه وقادح مش كده ولا لا. اذن فيجب على الانسان حين يستر شيئا هو في نفسه ويعلن شيئا ان يجهز ذلك لسواه. ومدام اجزت لسواك يبقى حكمت على نفسك بقصور الفهم للكون، تبقى انت قاصر في فهم الكون ولا لا. يبقى من مصلحتك بقى ان ترتبط انت والناس جميعا الى عالم بما عندي وبما عندك. لازم كده، امال بس امال المسألة تنتهي ازاي، امال ازاي تمشي دي اذا كنت انت عندك شيء انا لا ادري لا ادري به وانا عندي شيء انت لا تدري به، مصالحنا تمشي ازاي. يبقى من ضرورياتنا اننا نكون مؤمنين باله يطلع على سرائرنا جميعا، هو ده اللي يخلينا نلزم الادب بقى. ولذلك قال لك لئن عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء.
1: الله.
0: يبقى اذا قضاء السماء وعلم الله بالغيب ده دي مسألة يجب ان نحمد حمد عليها، لان هو اللي هيحمينا من بعض. خلاص. وستر غيبنا عن بعض نعمة يجب ان نشكره عليها، لان النفوس كلها فلو علمت ما في نفسي عليك في لحظة، يمكن اللي عندي في لحظة هينتهي، ان علمته في لحظة وجوده يمكن انت ما تنهيش ويفضل رأيك فيها وحش، لكن هي عندي تمر وتنتهي المسألة. فلو اطلعنا على غيب بعضنا كانت المسائل ايه بطل. لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو تكاشفتم ما تد... وان اردت ان تعلم ما عند غيرك فابح لغيرك ان يعلم ما عندك مش كده ولا لا. وما دام تبيح لغيرك ان يعلم ما عندك انت ترضى؟ ليه بقى؟ شوف ليه بقى هنا الجواب. اذا من رحمة الله ومن اكبر نعمه على خلقه ان ستر غيب خلقه عن خلقه. خلاص. ومن رحمته ان علم الجميع عشان يعمل ايه، يعمل التوازن في الكون. فبيقول لك اوعى بقى من الناس
2: من يعجبك قوله في الحياة،
0: ما هو ما مغفل بقى مش كده ولا لا. ولذلك الشاعر يصور لك الحكاية دي يقول لك يا سلام على الذم بتنا مجمعين. افهموها كويس زي على الذم بتنا مجمعين وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد. على الذم ايه احفظوا البيت، على الذم بيتنا مجمعين. لو احنا كشفنا كده نقول ده كلنا ذم، انما كلنا مدحين. على الذم بيتنا ايه وحالنا من الخوف حال المجمعين على الحمد، حال المجمعين على الحمد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله كأن الممنوع أن يعجبك القول، لا يعجبني القول بس في غير الحياة الدنيا، هو اللي عجبني قوله في الحياة الدنيا، لما لو كان قول تاني كان يبقى كويس قوي. يبقى ايه؟ يبقى القول الذي يعجب في الحياة فيما يتعلق بأمر الحياة ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير، ليضمن لنفسه الخير عند من يملك الخير. وكفى الذي يسمع من مادح له مدحا، والمادح نفسه في قلب كره له، كفى ذلك شهادة تغفير للممدوح. لأن هو نفسه يقول ده غبي أو ده بمدحه وهو مصدق إنه بمدحه، وهو مصدق إنه بمدحه. فربنا بده ينبهنا الإنسان يكون إيه يقظ، واللي يجي في أمور الدنيا دي

0: على طول، لان خير ما يعجب انك انت تديني في الامر الباقي، او تطلب مني ما يعينك على الامر الباقي. يا تعطيني الامر الباقي يا تطلب مني ما ايه ما يعينني على الامر الباقي. ولذلك لما الخليفة ارسل لسيدنا جعفر الصادق يقول له لماذا لا تغشانا، تغشانا يعني تيجي عندنا كما يغشانا الناس، الناس كلهم بايه بيأتون عندنا. فكتب اليه يقول اما بعد فليس عندي من الدنيا ما اخافك عليه، وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. سيبنا في إيه؟ سيبنا في حل. أنت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى يعجبه ومش عارف إيه، وهو أول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول، لأنهم عارفين. ومن الناس دي نزلت في الأخنس بن شريق ساعة ما يقابل النبي يا سلام، وقعد في الصف الأول، وبعدين حينما جاءت غزوة أحد انخزل بثلث القوم 300 واحد، وهم رايحين المعركة انخزل الأخنس بهم ورجع ولم يحارب. ومن الناس من ولما لسه اسمع كلام النبي يا سلام، ومن الناس من إيه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في، يشهد الله. احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول له لا انا عايز شهادة من الناس وبتقوليش يشهد الله، لانك انت الذي تخبره ان الله شهد، وهل شهد الله ولا انت بتقول لي انت من عندك بتقول يشهد الله ان دي كذا، انت بتخبر ان ربنا شهد هو شهد؟ لا ده انت اللي بتقول انت كذاب في هذه، انت ايه كذاب في هذه، مفهوم؟ وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، ما تقولوليش الله يشهد، لان كلمه الله يشهد ديا معنى اخبار منك بان الله يشهد لك وانت كاذب في هذه، وعايز تدخلها فيها لساعه ما يسمع كلمه الله يشهد دي خلاص انت قوله لا يا اخوي، ويشهد يقول يشهد الله انني بحبك، يشهد الله ان دي كذا، يشهد الله ان ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده يقول لا هذا اخبار منك بان الله يشهد وانت قد تكذب في هذا الخبر. انا عندي يشهد اثنين وبلاش دي، ويشهد الله على ايه على ما في قلبه وهو ألد الخصام. معنى ألد الخصام يعني الفاسق في معصيته، يقال فلان عنده لدد، عنده ايه لدد يعني فسق في ايه في خصومته، جدل بالباطل جدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس عند الله الألد الخصم، الألد يعني ايه الجدل بالباطل، اللي عنده ايه اللي عنده قسوة في المعصية، قسوة في المعصية يبقى عصو فيه ايه وفيه قسوة. ليه بقى وهو يبقى ألد الخصم؟ قال لك لان الذي يجابهك بالامر يجعلك تحت طلعه، اما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ده اللي عايز يخدعك، يبقى ده عنف في الخصومه، يبقى الخصم الواضح احسن. ليه؟ لان ما دام خصم واضح ستواجهه لكن اذا دخل علي بهذا يبقى ايه يبقى قاسم في خصومته، لانه يريد ان ايه أن يخدعني وأن يبيت لي، وهو ألد الإيه الخصام. وإذا تولى يعني يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة، أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد أمر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على منه عليه كده يبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان أن الفساد لم يطرأ إلا على أمر للإنسان فيه دخل. لماذا اشتكينا أزمة قوت ولم نشتكي أزمة هواء؟ لأنه ما فيش دخل من الإنسان ولا إيه؟ وبمقدار دخل الإنسان يقوم الفساد. انت دخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد، مش كده ولا لا؟ ما صلحناش المواسير كويس تجي لنا المية عكرة تتكسر المش عارف الايه تدخلنا. انما كان الاول بيروح يجيب من البير ولا ما فيش فيها حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ اذا على مقدار وجود الانسان في حركة الحياة ينشأ ايه؟ ولذلك كان الانسان لابد له من منهج. غير الانسان ملوش منهج، غير الانسان مخلوق بالغريزة يؤدي مهمته فقط وتنتهي المسألة، مش كده ولا لا؟ يعني المطية مثلا لم تأتي يوما لتمتنع عن ركوبك عليها، امتنعت؟ طيب عندك ركوبة وحتعملها ركوبة لك تركبها وتجيب لها بردعة كويسة والجم فضة وتعملها كده تروح بها البندر وتصبح الصبحية تقول لا بلاش ديا وحنشيلها سباق، عشيت؟ ما عشيتش. خدتها تحلبها جائز، خدتها مثلا تعلقها في الساقية جاي، خدتها كده هو من تجيب السكينة وتتبعها أبدا، مش منهج. ليه؟ لأنها محكومة بالغريزة التي تؤدي بها الحركة النافعة بدون اختيار منها. لكن الذي له اختيار يا لازم له منهج بقى، نقول له ايه فعل دي ولا تفعلش دي. فإن استقام مع المنهج فيفعل ولا تفعل يبقى زيها والأمور تبقى كويسة، إن لم يستقم تفسد الايه. خد بالك بقى اللعطة دي جاية منين؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الإفساد هو اللي عايز عمل، كأن الإصلاح ما تعملش حاجة، سيبها كده زي ما هي تبقى على 24 طراط. يبقى الفساد طارئ من مين؟ الفساد طارئ من الإنسان. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد، فكأن الأصل في الأرض وما فيها على هيئة الصلاح، فإن لم تجد الصالح صلاحا فلا تحاول أن تفسده، فلا تحاول أن تفسده. ولذلك لم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كأن الأرض بدون حركتهم صالح. الأرض بدون حركتهم صالح، مين يشخصر كما هي؟ قالوا إنما نحن مصلحون. ذكروا أنتم سوء الأرض، قالوا إيه؟ ألا إنهم هم الإيه؟ ولكن لا يشعرون. مفهوم الكلام ده؟ إذا خد بالك من أول هي، وإذا قيل إيه؟ وإذا تولى، تولى إما يعني رجع
1: أو تولى ولاية،
0: أو تولى ولاية، سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الفساد في الأرض أمر طارئ بسعي إنسان على غير منهج من الله. وما دام للإنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج من أعلى منه يصون ذلك الاختيار. إن لم يكن له منهج وحيمشي على هواه يبقى بروح يعمل إيه؟ وبعد ذلك شوف الغباء بقى بتاع الذي يفسد في الأرض. أأنت وحدك ستفسد في الأرض أم إن أبحت لنفسك أن تفسد في الأرض لغيرك فغيرك يباح له أن يفسد في الأرض لك؟ يبقى مين خسران؟ كلنا هنخسر. كلنا ايه؟ كلنا هنخسر. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث يطلق اطلاقين، يطلق على الزرع ويطلق على النساء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرص إذ نفشت فيه غنم الإيه؟ القوم. نفشت فيه أن انتشرت فيه غنم القوم فأكلت الزرع، يبقى أطلق الحرص على مين؟ ليه؟ لأن الزرع ده نتيجة عملية إثارة الأرض وإيه؟ وإهاجتها. أنت عملك يا إنسان أنك أنت بتهيج الأرض وتسيرها وبعدين تجيب البذل المخلوق لله في الارض المخلوقه مين؟
1: لله.
0: بالماء المخلوق لمين؟
1: لله.
0: ويطلع. ولذلك ربنا بينصفنا ويقول افرايتم ما ايه تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن زارعون. انتم تحرسوا بس انتم ايه الحرس ده نتيجته ايه؟ يجي زرع. فمره يطلق الحرس ويراد به الايه ويراد به الايه الزرع. إذ نفشت فيه غنم الإيه؟ القوم وكنا لحكمهم إيه؟ شاهدين ففهمناها سليمة. والتانية يطلق على المرأة لأنها حرس أيضا. نساؤكم حرس لكم. لأن الحرس عشان نجيب نبات. وكذلك المرأة عشان نجيب الأولاد. عشان إيه؟ يبقى نساؤكم إيه؟ ولذلك قوله فأتوا حرثكم أنا شئتم. المتحللون أرادوا أن يخلقوا إتيان المرأة. نقول له لاحظ كلمة حرسكم والحرس محل الإنبات. فأتها في محل الإنبات. فأتها في محل الإيه؟ الإنبات. ما تاخدهاش بقى عمومية. ما دام حرس يبقى أتها في محل الإيه؟ في محل الإنبات. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والإيه
1: والنسل.
0: ويهلك الحرس والنسل طبعا احنا عارف المنجبة. والله لا يحب الإيه
1: فساد.
0: لا يحب الفساد. يعني يحب منكم إن لم تتدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكرا وعضلا. يبقى على الأقل اتركوا المسألة كما خلقها الله. لأن الله لا يحب أن إيه أن تفسدوا فيما خلقه صالحا في ذاته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر.
3: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
4: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Charity, al-ihsan. True faith conduces to performance of good deeds. Allah All-High says, as to those who believe and work righteousness, verily we shall not make to perish the reward of anyone who does righteous deeds. In the sight of Islam, true faith is substantiated by consciousness of Allah and trust in Him. Islam is also substantiated by complete submission to Allah and His religion and earnest strive for His good pleasure. Linguistically, al-ihsan means perfect and complete performance of things. And from this perspective, a Muslim is strongly bidden to perform things in the best possible way. To this effect, the prophetic hadith goes, verily, Allah has enjoined good performance of everything. And Allah certainly loves that if any one of you does anything, to do it well. In the sight of Islam, man is the vicegerent of Allah on earth, and hence he is expected to work in accordance with such a noble mission. The religion of Islam was not revealed for an idle community. It is not mere religious rituals to be practiced aloof from practical life. On the contrary, it is meant to embrace every aspect of human life, economics, politics, finance, warfare, mass media, etc. Every aspect of human life must prosper in an Islamic community. Otherwise, Muslims are considered as sinful. This is exactly what's meant by ihsan in the sight of Islam. Perfect performance of everything that man does. Muslims are expected to understand that servitude of Allah and performance of good deeds are by no means mosque-specific, and that Allah is best served and worshipped through perfection of work in every aspect of human life.

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

0: إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

في لقطة، لقطة الزينة، لقطة الحلي. ربنا سبحانه وتعالى قال في وصف زينة أهل الجنة: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن زينة أهل الجنة قال إنهم هيتحلوا باللي حرم عليهم في الدنيا، والكلام للرجال. والحسن البصري كان يقول: إن حلي أهل الجنة من الرجال أجمل وأفضل من حلي النساء. أنت دلوقتي هتتزين في لقطة ولا أجمل، هتتزين هتلبس اللي ما بدالك. في الدنيا كانوا يقولوا لك ما تتشبهش بالنساء، ما تلبسش كذا وما تلبسش كذا، إنما في الجنة هتلبس الأنسيال الجميل ده. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال إن أهل الجنة يبقى لابس إسورة، هذه الإسورة لو اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. إيه اللمعان ده؟ إيه الروقان ده؟ إيه المتعة دي؟ الإسورة اللي أنت لابسها، الحلية اللي أنت بتتحلى بيها، الضوء بتاعها فوق الوصف. تتزين بزينة ربنا ليك. حلوا أساور من ذهب وحلوا أساور من لؤلؤ وحلوا أساور من فضة. وربنا يقول في سورة الإنسان: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي حاجة كمان، ودي اللي احنا عايزين نعمل عليها شوية وقفات، في زينة تانية ولا أبهى ولا أجمل، التيجان، اللي هي كانت صفة الملوك. ما انت ملك في الجنة وانت ملكة في الجنة. مش قلنا ربنا قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. مش انت ملك؟ انت ملك في الجنة، ملك، ملك بمعنى ان كل ما كان يعيش فيه ملوك الدنيا واشد منه بمراحل هيبقى في متناول ايدك. يا كل محروم من حاجات كتير في الدنيا، يا كل ضعيف، يا كل فقير، يا كل من تهفو نفسه لشيء ولا يحصله في الدنيا، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل مرة هذكرك فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هتلبس التاج، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم تاج الملوك. وحدد لينا النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان كده قلت لك هنقف وقفات هنا، مين اللي هيلبس التاج وهيبقى ملك في الجنة؟ أول واحد هيلبس التاج، يا رب بلغنا المنزلة دي يا رب، الشهيد. يا رب من علينا بالشهادة، يا رب اكتب لنا الشهادة يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال، ومنها ويلبس
ويحلى ويزين بتاج الوقار. اللي هيموت شهيد، اللي هيسأل الله الشهادة بصدق، يمكن ما تموتش في معركة من المعارك، ما يكونش في حياتك حاجة زي كده، لكن قلبك كان دايما بيطلب من ربنا الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وقال: الذي لا يحدث نفسه بالغزو، اللي ما بيحدثش نفسه ما بيقولش يا رب ابقى شهيد، مات على شعبة من شعب النفاق. عشان كده نفسنا نبقى شهداء زي سيدنا عمر وزي سيدنا عثمان. مش النبي صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد وقال: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان؟ سيدنا عمر وسيدنا عثمان تبقى في رفقة سيدنا عمر وتبقى في رفقة سيدنا عثمان، ويا سلام على حسن الجوار في الجنة، وتلبس تاج الوقار. عشان كده عشان تلبس التاج وتبقى ملك في الملك الكبير وتبقى عبد الملك المالك المليك، واجب عملي انك تسأل ربنا الشهادة، وانك ما تتأخرش ابدا عن خدمة ربنا. عندك استعداد انك تضحي بنفسك ومالك في سبيل الله، ولا تخش في الله لومة لائم، ولا تعد لأي إنسان اعتبار، إنما عايش لتكون كلمة الله هي العليا، إن دايما الإسلام يبقى عالي وغالي. تبقى عامل زي سيدنا المقداد لما كان يقول: لأموتن والإسلام عزيز. تبقى عامل زي حال الصحابي اللي كان يقول لربنا: يا رب يا رب خذ من دمي حتى ترضى، خذ من دمي يا رب، خذ من نفسي يا رب، خذ من دمي حتى ترضى. الشهيد ده حي يرزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهيد ده لما يدخل الجنة يطير يطير في حواصل خضر، حواصل الطير الخضر، يقعد يسرح كده، روحه تسرح في الجنة قبل يوم القيامة، ما يكون في الوقت اللي هيبقى الإنسان ده في القبر، يطير في الجنة في حواصل طير خضر. الشهادة يا رب بلغنا الشهادة، الشهادة منزلة ما أعلاها من منزلة. مش ربنا قال مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ الله الله، لو تبلغ الشهادة. بس عايز أبشرك، مش الشهيد بس اللي هيموت في المعركة، صحيح ده أعلاهم، لكن النبي قال: ما تعدون الشهادة؟ قالوا: الذي يموت في ساحات الوغى في الجهاد. قال: إذن الشهداء قليل. لكن في أنواع تانية بتبلغ الشهادة، اللي يموت غرقان، وما يكونش طبعا غرقان يعني وهو بيعمل معاصي، إنما غرقان وهو كان مستمتع بحياته بمباح، ما كانش بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. اللي يموت غريق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. واللي يقع عليه البيت، العمارة تهدد، يقول:
صاحب الهدم شهيد، والمرأة اللي تموت في النفاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الشهداء، والمبطون اللي يموت بداء في البطن بمرض باطني يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الشهداء، والمطعون مش اللي اتضرب، اوعى تفهمها غلط، المطعون مش اللي خد له طعنة، المطعون اللي مات بالطاعون. وطواعين العصر مختلفة زي السرطانات والأشياء دي، ربنا يعافينا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم من كل بلاء ومن كل فتنة. كل دول شهداء، بس المهم القلب، المهم مات إزاي. فمن مات على شيء بعث عليه.

مين تاني هيلبس التاج؟ مين تاني هيحلى بحلى الجنة بحلى الكرامة؟ حافظ القرآن. ومش هو اللي هياخد التاج ده، ده أبوه وأمه. يا كل واحد عايز يبر بأبيه وأمه، الوالد أوسط أبواب الجنة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. عايز تعمل لهم حاجة؟ عايز تبلغ منزلة الأبرار؟ عايز تلبس تاج الكرامة؟ احفظ القرآن، احفظ القرآن. يا أيها الوالد، يا أيتها الوالدة، يا كل أب، يا كل أم، حفظوا أولادكم القرآن، لأن حفظ القرآن يلبسك التاج، تاج الملوك، تاج الكرامة في الجنة. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: إن من حفظ القرآن وعمل بما فيه. خد بالك، القصة مش إن أنت تحفظ وخلاص، إنما تبقى من حملة القرآن اللي بيعملوا بالقرآن، اللي أخلاقهم أخلاق القرآن، زي أخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، اللي بيحفظ القرآن وبيعمل بما فيه. لو بتحب والدك، لو بتحب والدتك، من اللحظة دي ابدأ في حفظ القرآن، لأنه حفظ القرآن والعمل بما فيه يلبس والداك التاج يوم القيامة. وعشان كده عايز أقول لك على خطة عملية إزاي نحفظ، وإزاي نقدر نحقق الأمنية دي. أول حاجة يا جماعة، عشان تحفظ قرآن لازم تتبرأ من قوتك. استعنت بالله وتبرأت من حولي وقوتي وتوكلت على ربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يجمع القرآن في قلبك. فأول شيء استعن بالله. تاني وصفة، عشان تحفظ قرآن لازم تطهر قلبك. لازم القلب ده يبقى طاهر، ما يبقاش فيه معاصي، ما يبقاش فيه حسد ولا غل ولا حقد، عشان القرآن ينزل يشفي صدرك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عشان القرآن ينزل بلسم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. يا رب اروي قلبي بالقرآن، يا رب ارزقني تلاوة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. يا رب اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. واحد، استعن بالله. اتنين، طهر قلبك. ثلاثة، لازم يبقى ليك متابع يحفظك القرآن عشان تستمر. عشان كده خد قرار بعد الحلقة، عايزك تشترك وعايزك تشتركي في أقرب دار تحفيظ قرآن. عايزين نحفظ قرآن يا جماعة، عايزين الأمة تبقى أمة قرآنية. مفيش حاجة حصونك ولا تحفظك زي القرآن. الدنيا مليانة شهوات ومليانة فتن ومليانة شبهات ومليانة معاصي. القرآن يحفظك، القرآن يصنعك، القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش عايز القرآن يشفع لك؟ مش عايز القرآن يحامي عنك؟ احفظ قرآن وانت عارف قيمة حفظ القرآن. وهو ده الأمر الرابع في الوصفة، انك تلهب حماسك وتشوق نفسك بفضائل حفظ القرآن. وأنا هنا هقول حاجة واحدة بقى. الإمام ابن الجوزي بيقول، اللي يسمع الحديث ده كلنا تقريبا مر علينا، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طب يعني قارئ القرآن بقى؟

فمن لم تعلو همته لحفظ القرآن بعد سماع هذا الحديث تزعلوش مني بقى، اللي ما تعلوش همته يبقى بتاع دنيا بقى، يبقى الدنيا شغلاه. ده بقول لك كل آية هتحفظها، عارف يعني ايه كل آية؟ انت مش واخد بالك، احفظ جزء عامة وتبارك اللي هو الجزء ال 29 وال 30، عارف كام آية دول؟ 995 آية. عارف لو حفظتهم جزئين بس عارف ثوابهم يبقى ايه؟ 995 درجة في الجنة. السيدة عائشة كانت بتقول عدد درجات الجنة، واحنا قلنا ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، عدد درجات الجنة على عدد آي القرآن. اللي يحفظ القرآن كله ويعمل بما فيه يبقى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى إن شاء الله سيبلغ الفردوس الأعلى، يبقى إن شاء الله هيبقى في رفقة أبو بكر وعمر مع الصديقين والشهداء والصالحين. احفظ قرآن وانت عارف قيمة حفظ القرآن. وإذا كنت انت النهاردة بتقول بعد ما شاب ودوك كتاب حفظ ولادك، لو قلت ولادي للأسف مش مركزين ادفع فلوس لمقرأة من المقارئ اللي بيحفظوا القرآن وساعد، اعمل جايزة يا أخي وقول عمرة للي هيحفظ القرآن كله من مالك من حر مالك. حفظ ناس القرآن، لو كنت مش قادر تحفظ انت قرآن او مش قادر تحفظ حتى ولادك القرآن تبقى سبب بإيجاد حفظ كثر من القرآن، فتبلغ تاج الملوك تاج الكرامة بإنك كنت سبب في الكلام ده، وتبلغ أعلى المنازل الفردوس الأعلى. عايزك تركز، احفظ في الأوقات اللي ذهنك فيها صافي، بيقولوا فيه ذاكرتين، ذاكرة قريبة ذاكرة بعيدة. الواحد يبتدي يحفظ في أوقات الصفا، وانت بالليل كده ومفيش حد حواليك وتروح قاعد حافظ في ثلث الليل الاخير او اول ما تصحى وذهنك صافي، وتيجي تقعد كل آية تحفظها تقعد ترددها وانت ماشي وانت قايم وتسمعها بشكل مستمر وتصلي بيها، تلاقي الآيات ثبتت مرة في مرة في مرة في مرة، هتلاقي القرآن كله بقى قل هو الله أحد. شفت قد ايه حفظ القرآن مهم في حياتنا، وشفت قد ايه ان اهل الجنة هيبقوا في نعيم وفي زينة وفي متعة، هيلبسوا التاج ويحلوا بالاساور من ذهب ومن لؤلؤ والاسورة في ايده تضيء ما بين السماء والارض. اللهم زينا بزينة الجنة وزينا بزينة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وبلغنا الشهادة يا رحيم يا رحمن أنت الشهيد، فاجعلنا ربنا من الشهداء، وأنت القريب فاجعلنا ربنا من أهل القرب منك، واجعلنا من أهل حفظ القرآن، وأنت الحفيظ فحفظنا القرآن يا رب. اللهم اجعل القرآن يملأ قلوبنا وصدورنا يا رب، حبنا يا رب، سحر الجنة سحر الجنة سحر الجنة.

العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

عملت سوءا وظلمت نفسي أصبح في غوايتي وأمسي أوحشني ذنبي وأنت أنسي فآنس المذنب يا رباه أتيت في خلافك العظائم لا أرعوي عن كسبي الجرائم فالآن قد

رحمته أقرب من كل قريب غفرانك اللهم يا نعم المجيب من يغفر الذنوب إلا الله سبحان ربي عز في أمجاده يعفو عن العبد على عناده ويقبل التوبة.

ينجني وإله أستغفر الله منيبا تائبا أستغفر الله مطيعا أيبا أستغفر الله إليه هاربا ومهرب العالمين.

0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبة في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 9 يونيو/حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثالث والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، كيف تعمل برامج مكافحة التطرف العنيف CVE في أستراليا؟ كامبرا، دكتور عماد برو يحصل على تكريم مرموق تقديرا لإنجازاته المجتمعية. ومن العناوين العالمية، مسؤول إيراني يتهم، مسؤول إيراني يقول ترامب ساعد الكيان الصهيوني في هجومه الأخير على طهران. فلسطين المحتلة غزة، مبتورو الأطراف في غزة، معاناة لا تنتهي وآمال معلقة بالمعابر. الكيان الصهيوني يعلن، الكيان الصهيوني يعيد فتح معبرين بغزة بعد إغلاقهما إثر التصعيد مع إيران. الكيان الصهيوني، لماذا يصعد الكيان الصهيوني في غزة ويرفض استحقاقات التهدئة؟ فلسطين المحتلة، محمد أبو جياب فتى فلسطيني وثق فرحته في البحر فاغتاله الاحتلال. قصف صهيوني يلحق أكبر أذى بموقع للتراث العالمي في صور. لبنان، ثيودوسيا طالبة لبنانية قتلها الكيان الصهيوني مع عائلتها بعد دقائق من امتحاناتها النهائية. لبنان، قيادي في حزب الله يقول لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب. الاحتلال الصهيوني يهدم، الاحتلال يهدم منازل ويشرد عشرات الفلسطينيين في الضفة. فلسطين المحتلة غزة، خروقات مستمرة، استشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة في غزة. الكيان الصهيوني، شلل في الكيان الصهيوني بسبب صواريخ إيران. قطر والسعودية، قطر تبحث مع السعودية وإيران تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد. إيران، الحرس الثوري يعلن استهداف المعارضة الكردية الإيرانية بكردستان العراق. جنوب لبنان، 5 قتلى جنوب لبنان ونحو 3500 غارة صهيونية في أقل من شهرين. سوريا، الشرع يطلق من جزيرة أرواد منصة سياحية لإنعاش اقتصاد سوريا. لبنان، عون يتحدث عن المفاوضات مع الكيان الصهيوني ويحدد موقفه من اتفاق سلام. مسؤول إيراني يتهم، مسؤول إيراني يقول ترامب ساعد الكيان الصهيوني في هجومها الأخير على طهران. ترامب يحذر نتنياهو، بعد ضغوط من 5 دول ترامب يحذر نتنياهو قد تواجه إيران وحدك. التصعيد بين طهران وتل أبيب، ساعة بساعة كيف تتحرك جولة التصعيد بين طهران وتل أبيب؟ روسيا، موسكو تعطل الإنترنت وآلاف الكاميرات وتشدد الحراسة على بوتين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، أثارت عودة 32 امرأة وطفلا من سوريا إلى أستراليا مما يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة بداعش مخاوف واسعة النطاق حول سلامة المجتمع، وفتحت الباب مجددا أمام للأفراد المصنفين CVE مناقشات مكثفة بشأن إلزامية أنشطة مكافحة التطرف العنيف كمعرضين للخطر. كامبرا، OAM حصل الناشط المجتمعي الدكتور عماد برو على تكريم رفيع المستوى بميدالية أستراليا تقديرا لإنجازاته وخدماته المجتمعية في دعم التنوع Medal of the Order of Australia الثقافي وتعزيز التفاهم بين مختلف مكونات المجتمع الأسترالي. شغل الدكتور عماد برو العديد من المناصب، منها الأمين العام للمجلس القاري في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وعمل لسنوات طويلة من منظمات مختلفة مهتمة بالشأن الاجتماعي والطبي أيضا. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. مسؤول إيراني يتهم، اتهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي الولايات المتحدة بمساعدة الكيان الصهيوني في هجومه الأخير على إيران، ووصف تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنها مجافية للواقع ولا يعتد بها. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشرة أن واشنطن زودت تل أبيب بمعلومات استخبارية وحاولت التصدي لبعض الصواريخ الإيرانية لكنها فشلت في ذلك. فلسطين المحتلة غزة. كان الشاب الفلسطيني أحمد وهو أحد مبتوري الأطراف في غزة يحلم بإكمال دراسته الجامعية في الهندسة المعمارية ليجد نفسه اليوم يصارع للتكيف مع واقع جديد في بيئة تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الطبية والتأهلية. تشير التقديرات الطبية والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية إلى أن الحرب الأخيرة على غزة خلفت آلاف الجرحى الذين اضطر الأطباء لبتر أطرافهم سواء كانت علوية أو سفلية لإنقاذ حياتهم في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية والتعقيم داخل المستشفيات التي خرج معظمها عن الخدمة. الكيان الصهيوني يعلن. أعلن الكيان الصهيوني أمس إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد أن أغلقتهما الأحد جراء التصعيد مع إيران في إطار التحكم الصهيوني بدخول المساعدات إلى القطاع. وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الصهيونية في بيان عبر منصة إكس إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين. الكيان الصهيوني. تتلاقى المساعي الصهيونية لقضم 70% من مساحة قطاع غزة مع صراع صياغات معقد يدور في كواليس مفاوضات القاهرة حول خارطة طريق جديدة وسط تشتت الجهد الأمريكي بين ملفات المنطقة الساخنة. وفي تفاصيل المشهد الميداني يرى الخبير الشؤون الصهيونية إمتانس شحادة إن الكيان الصهيوني لم يوقف التصعيد بل استمر بالحرب من طرف واحد عبر القتل والتدمير والتهجير وتوسيع الاحتلال. فلسطين المحتلة. لم يكن الفتى الفلسطيني محمد أبو جياب 16 عاما يعلم أن اللحظات التي وثقتها عدسة كاميرته الأحد وهو يغطس في مياه البحر قبالة سواحل قطاع غزة ستكون الأخيرة في حياته قبل أن يتحول مشهد الفرح إلى مأساة إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جيش الاحتلال الصهيوني. وتداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انتشال جثمان محمد أبو جياب من البحر على يد صيادين فلسطينيين قبل نقله على متن زورق إلى الشاطئ قبالة ساحل مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. قصف صهيوني يلحق. تعرض موقع أثري مدرج على قائمة التراث العالمي في مدينة صور جنوب لبنان لأضرار جراء قصف صهيوني وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الثقافة اللبنانية أمس في وقت دعا فيه وزير الثقافة غسان سلامة إلى حماية المعالم الأثرية في المدينة. وقال مدير المواقع الأثرية في جنوب لبنان علي بدوي للوكالة الفرنسية إن القصف الصهيوني الذي وقع الأحد تسبب بأكبر أذى يتعرض له الموقع خلال هذه الحرب. لبنان. خرجت سيودوسيا جيمس كرم من مرج عيون برفقة والدها وشقيقها تحمل أحلامها ودفاترها متجهة إلى قاعة الامتحان في كلية العلوم الفرع الأول في الحدث من بلدة القلائف إلى صيدا جنوب لبنان. تجاوزت العائلة خوفها وقررت أن تمضي في طريق العلم كي لا تضيع على سيودوسيا وتوني فرصة تقديم الامتحانات الجامعية. لكن رحلة العودة تحولت إلى مأساة حين استهدفت مسيرة سيارتهم على طريق النبطية الخردلي فعادوا إلى بيتهم جثثا لا طلابا ناجحين. لبنان. أكد القيادي في حزب الله لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأمريكي بعد التصريحات لدونالد ترامب الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أنه تحدث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على الكيان الصهيوني. وقال محمود قماطي نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله لم يحصل أي تواصل مباشر مع الرئيس الأمريكي ومسؤولين في الحزب. وكان ترامب قال في 3 يونيو حزيران في تصريحات لصحفيين تحدثنا مع حزب الله للمرة الأولى. الاحتلال الصهيوني يهدم. نفذت قوات الاحتلال الصهيوني أمس عمليات هدم واسعة لمنازل في الضفة الغربية مما تسبب في تشريد عشرات الفلسطينيين. واستهدفت أوسع عملية هدم بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. فلسطين المحتلة غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب 5 آخرون أمس في هجمات صهيونية متفرقة على مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه وذلك مع الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. وأفاد مصدر طبي بوصول جثماني فلسطينيين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع إثر استهدافهما في غارة نفذتها مسيرة صهيونية في منطقة العطار بالمواصي غربي المدينة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. شلت الدفعة السابعة من الصواريخ الإيرانية معظم الكيان الصهيوني بعد أن امتدت صفارات الإنذار المبكر لتطال مناطق حيفا والجليل والجولان ومنطقة تل أبيب الكبرى، فضلا عن المناطق الغربية للقدس المحتلة، في تصعيد إيراني وصفه مراقبون بالأوسع نطاقا منذ اندلاع الجولة الأخيرة من المواجهة. قطر والسعودية. تلقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أمس أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن استعرض مع الأمير فيصل بن فرحان علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وناقش جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر أمس استهداف ما وصفها بمقار مجموعات إرهابية في السليمانية بإقليم كردستان العراق، وفق ما ذكرته وكالة إيرنا الإيرانية. وكتبت الوكالة في منشور على تليجرام أن الحرس الثوري استهدف مقر الزمر الإرهابية المناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والمتمركزة في السليمانية بشمال العراق، ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاستهداف أو حجم الخسائر الناجمة عنه. جنوب لبنان. قتل 5 أشخاص أمس في غارات صهيونية استهدفت بلدتي زفتة بمحافظة النبطية والخرايب بمحافظة الجنوب في لبنان، في حين سمع فجر أمس دوي انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت. سوريا. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد إطلاق منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري انطلاقا من جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس، معتبرا أن الجزيرة ستكون إحدى الركائز الأساسية لخطط التنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة. لبنان. كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تتفاوض في الوقت الحالي مع الكيان الصهيوني على اتفاق عدم اعتداء، داعيا الحكومة الصهيونية إلى وقف إطلاق النار. وقال عون في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية إن المطروح هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما بشأن اتفاق سلام فنحن جزء من المبادرة العربية. وأضاف: نحن جاهزون ملتزمون وراغبون، فهل أنتم كذلك؟ إذا كنتم كذلك فلنجلس ونتحدث، وإذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في أمن وأمان. مسؤول إيراني يتهم. اتهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي الولايات المتحدة بمساعدة الكيان الصهيوني في هجومه الأخير على إيران، ووصف تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنها مجافية للواقع ولا يعتد بها. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة مباشرة أن واشنطن زودت تل أبيب بمعلومات استخبارية وحاولت التصدي لبعض الصواريخ الإيرانية لكنها فشلت في ذلك. ترامب يحذر نتنياهو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه حذر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال اتصالهما من أنه سيبقى وحيدا أمام إيران إذا تسببت تحويل التصعيد الأخير إلى حرب، مشيرا إلى أن 5 دول طالبته بالضغط على نتنياهو وفق القناة 12 الصهيونية. وأوضح ترامب للقناة 12 أنه طلب من نتنياهو عدم الرد على الهجمات الإيرانية مساء الأحد، لافتا إلى أنه حاول تقليص حجم الرد الصهيوني على إيران. التصعيد بين طهران وتل أبيب. شهدت المنطقة جولة تصعيد مكثفة مباشرة بين تل أبيب وطهران تدحرجت سريعا نحو مواجهة واسعة شملت ضربات متبادلة في العمق ودخول أطراف إقليمية على الخط، وسط ضغوط أمريكية لاحتواء الموقف ومنع تقويض مسار مفاوضات نهائية. ولخص الصحفي محمد رمال في تقرير أعده للجزيرة التسلسل الزمني الدقيق لهذا التصعيد العسكري بناء على المعطيات الميدانية والسياسية. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا. بعد مرور عدة أشهر على اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، كشفت الصحافة العالمية عن إجراءات احترازية فورية اتخذتها السلطات الروسية لحماية الرئيس فلاديمير بوتين وكبار مساعديه. فحسب ما نقلته الفاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة، فإن أجهزة الأمن الروسية أغلقت أجزاء من شبكة المراقبة الخاصة بحماية بوتين ومساعديه عقب اغتيال خامنئي. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. كيف تعمل برامج مكافحة التطرف العنيف CVE في أستراليا؟ كامبرا. دكتور عماد بر يحصل على تكريم مرموق تقديرا لإنجازاته المجتمعية. ومن العناوين العالمية: مسؤول إيراني يتهم. مسؤول إيراني يقول ترامب ساعد الكيان الصهيوني في هجومه الأخير على طهران. فلسطين المحتلة غزة. مبتورو الأطراف في غزة، معاناة لا تنتهي وآمال معلقة بالمعابر. الكيان الصهيوني يعلن الكيان الصهيوني يعيد فتح معبرين بغزة بعد إغلاقهما إثر التصعيد مع إيران. الكيان الصهيوني، لماذا يصعد الكيان الصهيوني في غزة ويرفض استحقاقات التهدئة؟ فلسطين المحتلة، محمد أبو جياب فتى فلسطيني وثق فرحته في البحر فاغتاله الاحتلال. قصف صهيوني يلحق، قصف صهيوني يلحق أكبر أذى بموقع للتراث العالمي في صور. لبنان، ثيودوسيا طالبة لبنانية قتلها الكيان الصهيوني مع عائلتها بعد دقائق من امتحاناتها النهائية. لبنان، قيادي في حزب الله يقول لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب. الاحتلال الصهيوني يهدم، الاحتلال يهدم منازل ويشرد عشرات الفلسطينيين بالضفة. فلسطين المحتلة غزة، خروقات مستمرة، استشهاد 9 فلسطينيين خلال 24 ساعة في غزة. الكيان الصهيوني، شلل في الكيان الصهيوني بسبب صواريخ إيران. قطر والسعودية، قطر تبحث مع السعودية وإيران تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد. إيران، الحرس الثوري يعلن استهداف المعارضة الكردية الإيرانية بكردستان العراق. جنوب لبنان، 5 قتلى جنوب لبنان ونحو 3500 غارة صهيونية في أقل من شهرين. سوريا، الشرع يطلق من جزيرة أرواد منصة سياحية لإنعاش اقتصاد سوريا. لبنان، عون يتحدث عن المفاوضات مع الكيان الصهيوني ويحدد موقفه من اتفاق سلام. مسؤول إيراني يتهم، مسؤول إيراني يقول ترامب ساعد الكيان الصهيوني في هجومه الأخير على طهران. ترامب يحذر نتنياهو، بعد ضغوط من 5 دول ترامب يحذر نتنياهو قد تواجه إيران وحدك. التصعيد بين طهران وتل أبيب، ساعة بساعة كيف تدحرجت جولة التصعيد بين طهران وتل أبيب. روسيا، موسكو تعطل الإنترنت وآلاف الكاميرات وتشدد الحراسة على بوتين. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 10 درجات. غدا الأربعاء أكثره غائم، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 56، يرفع الأذان العصر تمام 2:37، يرفع الأذان المغرب تمام 4:56، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:18. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:43، والشروق تمام 6:55. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يا ترى إيه هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله سبعة من البنين وزيهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته، مات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعد ونفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه، ولم يبق معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها. واستمر أيوب في البلاء 18 عاما وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته. ولما وصل بهم الحال إلى ما وصل، قالت له زوجته يوما: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا في الرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله، لأني ما مكثت في بلاء المدة التي لبثتها في رخائي. الله الله. فعندها يأست وغضبت وقالت: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب وأقسم أن يضربها 100 صوت إن شفاه الله، كيف تعترضين على قضاء الله؟ وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه، أو خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها فلم تعد تجد من تعمل لديه. قصت بعض شعرها فباعت ضفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجبه. وفي اليوم التالي باعتها الأخرى

0: الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرفه فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة، وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولد وبنت، ويقال 26 ولد من غير الإناث. ويقول سبحانه: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وكان قد حلف بأن يضرب زوجته 100 صوت، فرفق الله بزوجته وأمره أن يضربها بعصي من القش. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب سبحانك، يا رب أعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض: دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار: يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكر. وتقول الجبال: يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء: يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم: يا مخلوقاتي، أأنتم خلقتموهم؟ يقول: لا يا ربنا. قال الله: لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.
1: رب هب لي هدى وأطلع

0: خاطري وثبت جناني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بعنوان شيء لم يخلق، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل، قال: يا جبريل، هل تضحك؟ قال له: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: متى؟ قال جبريل: عندما يخلق الإنسان، ومن أول ما يولد إلى أن يموت وهو يبحث عن شيء لم يخلق في هذه الدنيا. تحجب النبي، قال: ما هذا الشيء الذي يبحث عنه الإنسان ولم يخلق في هذه الدنيا؟ قال جبريل: الراحة. إن الله لم يخلق الراحة في الدنيا، بل خلقها في الآخرة. فالإنسان يبحث دائما عن الراحة، فالطفل يقول: متى أكبر؟ والشاب يقول: ليتني أعود طفلا. والعجوز يقول: ليت الشباب يعود يوما. والمتزوجة تقول: ليتني أعود عزباء. والعزباء تقول: ليتني أتزوج. والذي لم ينجب أطفال يقول: ليتني عندي طفل واحد. والذي أنجب أطفال يتضجر ويقول: ليتني لم أنجب أطفال. والذي تزوج امرأة واحدة يريد أن يتزوج الأخرى بحثا عن الراحة. وكلا يبحث عن الراحة، ولكن لا وجود للراحة في هذه الدنيا. فيجب أن نقنع بما كتبه الله لنا ونشكره على ذلك، ونعلم أن راحتنا في عبادته وطاعته سبحانه، لكي نرتاح في الآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. في أحد الأيام صادف فيلسوف واحد من معارفه اللي قال له بلهفة: عاوز تسمع إيه اللي قالوه واللي قاله واحد من طلابك؟ رد عليه الفيلسوف وقال له: انتظر لحظة قبل ما تقول لي، أنا عاوز منك إنك تجتاز امتحان صغير اسمه امتحان الفلتر الثلاثي قبل ما تقول لي عن الطالب بتاعي. خلينا ناخد لحظة عشان نفلتر اللي هتقوله. الفلتر الأول هو الصديق، الفلتر الأول هو الصدق. أنت متأكد إن اللي هتقوله لي صحيح؟ الراجل قال له: لا، في الواقع أنا سمعت الخبر. الفيلسوف قال له: إذا أنت مش متأكد إن اللي هتقوله لي عن اللي قاله أو اللي قاله لك بيه صحيح أو خطأ، خلينا نجرب الفلتر الثاني، هو فلتر الطيبة. الأول كان فلتر الصدق، دلوقتي فلتر الطيبة. قال له: يا ترى هل اللي هتقوله لي عن الطالب بتاعي هو شيء طيب؟ قال له: لا، على العكس. قال له: إذن هتقول لي شيء مش كويس عن الطالب بتاعي، على الرغم من إنك غير متأكد من إنه صحيح. ابتدى الراجل يشعر بالإحراج، بقى محرج. والفيلسوف قال له: لسه بإمكانك إنك تنجح بالامتحان. هناك لسه فلتر ثالث، فلتر الفائدة. يا ترى هل اللي هتقوله لي عن الطالب اللي بتاعي اللي اتكلموا عليا راح يفيدني؟ قال له الراجل، قال له: في الواقع لا. فجاوبه الفيلسوف: لو كنت عاوز تخبرني بشيء، أولا مش بصحيح، ثانيا ولا بطيب، ثالثا وما فيش فايدة فيه، ليه عاوز تقولي عليه من الأصل؟ وليه أنا أسمعك؟ وخليها تكون درس ليك ومش مجرد تصفح. عمر الإنسان ما يجي لواحد ويقول له: فلان اتكلم عليك كذا وكذا وكذا وكذا، إذا كنت مش متأكد من الخبر اوعك تقوله. ما تقولش عن فلان: فلان قال لفلان وفلان قال لفلان، شفت بعينك؟ سمعت بودنك؟ إذن الستر أحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سمعتم إنه في شيطان بيقطع صلاة المصلين؟ من هو الشيطان ده يا ترى اللي بيقطع صلاة المصلين؟ عرفتوه؟ بينما المصلون في المسجد وبيسمعوا لقراءة الإمام يتلو آيات من كتاب الله، وقد اقشعرت الجلود ودمعت العيون من خشية كلام الله، وإذ بشيطان رجيم نسمع دويه وصياحه وما منشوفش صورته أبدا، وقطع الآيات المباركات دي. وقتها اتملت قلوب المؤمنين حقد وكمد وغيظ عليه، وقالوا بصوت طبعا بترددوا شفايفهم وبتنطق بيه قلوبهم، تعرفوا مين هو؟ هو تليفون واحد من المتساهلين بنغماته الصاخبة، وحط له صوت أغنية هابطة مات صاحبها وعزفها وبقيت أصرها وأغلالها. ما بيخجلوش الناس دول اللي ما بيرعوش حرمة بيوت الله وقت أداء أعظم فرائض ربنا، وبترتفع أصوات الموبايلات بتاعتهم أصوات الشياطين، ويصدون عن ذكر الله. نعم، دايما منقول للناس ومكتوب على جدران المساجد اقفلوا الموبايل بتاعكم، اكتموا نفسه، لكن لا، الست لازم تتصل. أبو عبده، ما تنساش اللحمة، ما تنساش الكوسة، ما تنساش البتنجان. لازم ده يكون وقت الصلاة. طيب هو الراجل ما بيقولش لمراته الوقت ده أنا في المسجد ما تتصلش بيا، ومش بحاجة يقول لها يا أخي اطفي الموبايل، سيبه في العربية بتاعتك قبل ما تخش المسجد، ضروري تاخد الموبايل، يعني كل الاتصالات ما بتجيش إلا وقت الصلاة. ربنا يهديكم يهدينا معاكم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واهدنا بهدايتك يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معانا قصة امرأة نوح عليه السلام، وردت في كتاب الله تعالى، وهي من القصص اللي أشار إليها الله تعالى إشارة دون ذكر تفاصيل لتكون عبرة للناس أجمعين. وقد ضربها الله مثلا للذين كفروا، هي وامرأة لوط عليه السلام في سورة التحريم، فقد قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. لم يتم التثبيت من اسم امرأة نوح عليه السلام، وقيل إن اسمها والها أو واغلة، وقيل إن اسمها نعمة، وهي نعمة أو واغلة بنت لامك بن متوشائيل بن مهويائيل بن عراد بن خنوخ بن قابيل بن سيدنا آدم أبي البشر عليه السلام، وهي زوجة سيدنا نوح عليه السلام، واللي يعد في الدين الإسلامي أول الرسل، وهو من أولي العزم. ورغم إنها زوجة نبي الله نوح عليه السلام، إلا إنها رفضت دعوته ولم تؤمن بما جاء به وآثرت الشرك على الإيمان، فضربها الله مثلا في كتابه الكريم. ولم تكن خيانة امرأة نوح عليه السلام الوقوع في الفاحشة، لأنه كما قيل ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتها إنها رفضت دعوة سيدنا نوح وآثرت البقاء على دين قومها، وزادت على ذلك إنها كانت بتسعى للإساءة إلى سيدنا نوح عليه السلام بين الناس، وكانت بتقول للناس بأنه مجنون. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. وقيل أيضا إنها كانت بتطلع على سر نوح عليه السلام، فإذا آمن مع نوح حد أخبرت الجبابرة من قومه به. وعندما جاء أمر الله تعالى بالطوفان العظيم، وكان نوح عليه السلام بنى السفينة اللي أمره الله تعالى ببنائها، وركب سيدنا نوح في السفينة مع اللي آمنوا معه، أما زوجته رفضت أنه تركب معه وآثرت الموت كفرا على أن تؤمن وتركب مع نوح في السفينة، وبقيت هي وابنها أيام